0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: أهلا بيكم أعزائي المستمعين، وفي آية جديدة وفكرة جديدة موجودة معنا في سفر التكوين وإصحاح 50 وعدد 20. يوسف بيقول لإخواته الكلمات الخطيرة دي: أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا. هل فعلا ممكن ربنا يطلع من وسط الشر خير؟ هل فعلا شافوا يوسف من ألم ومن جروح ومن يعني ألمات من إخواته ومن الطريق ومن بيت فوتيفار ومن بيت السجن؟ 13 سنة أخذها يوسف من التعب، لكن يوسف الحقيقة كان بيقول لإخواته أن ده جزء من الخطة الإلهية. أنتوا كان قصدكم أنكم تعملوا معايا شر، لكن ربنا استخدم الشر ده وحوله للخير. وزي ما انتوا شايفين انه ربنا بدل الخطة وربنا عدل الخطة. اللي انتم حبيتوا تطلعوا منه شر، ربنا طلع من قلبه خير. في الحقيقة بدأت القصة دي بالقميص الملون. حضراتكم عارفين ان القميص الملون اللي بابا يعقوب جابه ليوسف، القميص ده كان سبب تعب ليوسف اللي لبسه والبابا يعقوب اللي جابه. اخوات يوسف اللي شافوه غاروا منه. حقيقة القميص الملون تعب الكل. في مرة من المرات قلت لربنا ما كان بناقص قميص ملون، بس ربنا همس في قلبه وقال لي حبيبي ده جزء مهم من الخطة الإلهية. بسبب القميص الملون رموه في البير، بعدين باعوه عبد وقبضوا تمنه وراح يوسف وشالوه من المشهد. بس كان ربنا بيعد يوسف إعداد خاص. ربنا كان موري يوسف أحلام من قبلها، أحلام جميلة عن اللي هيعمله معاه. يوسف لما دخل السجن ظن أنه أحلامه ضاعت وأنه دي النهاية، بس كانت إيد ربنا بترسم أحلى بداية. عايز أقولك اللي أنت شايفه شر ممكن ربنا يطلع من وسطيه خير. يمكن في ناس بتخطط ضدك، ضد شغلك، ضد بيتك، بس ربنا يستخدم ده جزء مهم في الخطة الإلهية ويحوله، زي ما حول الشر اللي قصدوه اخوات يوسف لخير. كلهم شافوا ده وقال لهم في يوم من الايام: ليس انتم ارسلتموني، بل الله ارسلني امامكم لاستبقاء حياة. وده اللي شايف ايد الرب في المشهد. عايز اقولك صديقي وعز المستمع، انت مش متروك للصدف وللظروف والتخطيطات الناس والحيل الابليس، بس عايز اقولك انه انك في ايد الرب، والرب يقدر انه يصنع معاك امور عظيمة. بس سلم ليه النهاردة وتعرف انه خطة حياتك اللي مرسومة من قبل الرب يقدر ربنا يصنع بيها امور عظيمة. تسلم للرب النهاردة وتقول له انا اثق انه مفيش حاجة بتتم بدون علمك. تقدر تقول للرب النهاردة انت ضابط الكل؟ تقدر تقول لربنا انت ماسك زمام الامور؟ تقدر تقول لربنا النهاردة انا بشكرك لانه اللي انا بعد فيه ده جزء من الخطة الإلهية؟ يقدر ربنا النهاردة يقولك انه اللي بتعدي فيه واللي انت شايفه شر هطلع من وسطه خير، زي ما قال كده في سفر اشعياء اصحاح 3: قولوا للصديق خير. انا نفسي اقولك النهاردة ان ربنا ماسك زمام الامور، وربنا هيطلع من اللي بتعبر فيه خير عظيم. بس تصدق انه ربنا النهاردة يقدر يتدخل في امورك. سلم ليه وارمي كل حمولك وكل متعبك عليه، واديله النهاردة السيادة انه يقدر يطلع من الآكل أكلا ومن الجاف حلاوة. ربنا يقدر يبدل، ربنا هيتمم خطته العظيمة في حياتك. ونتقابل مرة تانية في آية وفكرة جديدة والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جايه. خلونا نقرا جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: ارفعك يا الهي الملك وابارك اسمك الى الدهر والابدي. في كل يوم اباركك واسبح اسمك الى الدهر والابدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور الى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية ونقول له: هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك، يا رويني يا يسوع بحنانك.

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

هللويا. إيماني في إلهي اللي الكتاب بيقول عنه إنه الأسد الغالب. ترنيمتنا اللي جاية الأسد الغالب القايم من بين الأموات. القصة ما بتنتهيش في الصليب، لكن بعد الصليب يقوم ويبقى الوحيد اللي عملها. وده إلهنا، ده رأس الكنيسة، ده رأس الجسد، رأسنا. كم واحد عارف الترنيمة؟ رائع، نعتمد عليكم.

0: اهلا منورين، احنا في برنامج ابانا الذي، وانا اموله.
1: عاوزه اراجع معاكي شويه تفاصيل صغيره. انت جميله، ذكيه، مخلوقه على صوره الله ومثاله، فهماني؟ اوعي تشكي انك طيبه، لذوذه، لطيفه، فريده، مختلفه في وسط البنات والستات. انت تستحقي الحب والاهتمام والرعايه. انت عمرك ما كنتي تقل او حمل على ابوك السماوي. انت غاليه وثمينه في عينيه. افتكري دايما انك كنز، الماز ذو قيمه عاليه. انت ورده جميله ريحتها حلوه في كل حته بتروحها. انت عظيمه، رائعه، لؤلؤه كثيره الثمن، من اجمل ما خلقه الله، لانك بنته وحبيبته وغاليه على قلب الاب. ما تشكيش في الكلام ده ولا تصدقي اي كذبه بتقول عنك غير كده. انت قيمتك مش في الميزان والارقام اللي عليه، ولا قيمتك في الذهب اللي لابساه، ولا العربيه، ولا الجواز، ولا الاطفال، ولا الشغل اللي بتشتغليه، ولا اسرتك، ولا حسبك ونسبك. انت قيمتك في حد ذاتك انت، لانك بنت الملك. انت قيمتك مش في لبسك، ولا لون شعرك، ولا ماركات الجزمه اللي بتلبسيها. انت قيمه اعلى من عدد اصحابك البنات والاولاد. انت اقيم من نمرتك في الامتحانات. انت اقيم من عدد المتابعين لبوستاتك على المنصات المختلفه. قيمتك اعلى من كل ده. ليه؟ لان اعين الاله الخالق تراكي ذات قيمه لدرجه انه مات من اجل خلاص نفسك. رؤيتك لنفسك ملهاش علاقه برؤيه المسيح ليكي، سواء بتحبي نفسك او بتكرهيها، بتقدريها ولا لا. صدقيني انت محبوبه، سواء انت على قمه النجاح او في اسفل القاع، ايا كانت المرحله العمريه اللي انت فيها. انت غاليه، انت رائعه في عينيه. افهمي قيمتك وعيشي القيمه دي وخرجي بيها واطمني. من فضلك اعرفي انه اداكي مواهب كتيره تخليكي قويه وقادره على حاجات كتيره في حياتك. خشي اقري واعملي سيرش واسمعي عن واقري عن استير، رعوث، مرثا، مريم العذراء، عملوا ايه في مجرى وحياه الشعوب. انت جواكي الروح القدس اللي كان جواهم. صدقي انك مخلوقه على صورته ومثاله. صدقي انك اكثر من رائعه. اكتشفي نفسك في المسيح وحطي قدراتك بين ايديه، لانه عاوز يستخدمك. ركزي كده معايا شويه، هو عايز يستخدمك. بعدها لك تاني، هو عايز يستخدمك زي ما استخدمني انا شخصيا عشان اجي النهارده واقول لك الرساله دي. اسمعيني لو سمحتي، اي اصوات تانية بتقولك ان انت ما تعرفيش، ما تفهميش، ما تقدريش، ردي عليها ورددي الكلام ده. قولي انا في المسيح خليقه جديده، انا عندي مواهب وقوه الروح، انا بنتهرك ايها الشيطان، اخرس، ابكم، انت ملكش سلطان عليا، انا بنت الاله الحي خالق الكون. تشددي وتشجعي حبيبتي، انت محبوبه، انت رائعه في المسيح. ابونا السماوي، أنا جاية أقولك أشكرك على الرسالة دي، إنك بتفكرني بيها وتفكر إخواتي البنات بيها. أشكرك يا رب إنك بتحبني وموت علشاني. أشكرك يا رب إنك بتديني حياة وبتديني حياة أفضل. أنا جاية بسلمك كل أفكاري وأحلامي وطموحاتي، جاية بسلمك مواهبي وقدراتي اللي أنت اديتاني، وأقولك استخدمها يا رب، استعملني يا رب عشان أبارك اسمك في كل مكان أروح. أمين.

يا رب بيعدي عليا وقت مش عارفة أتكلم مع حد ولا حتى أطلع الكلام بيني وبين نفسي. أنا عارفة إن أنت الوحيد اللي فاهمني من غير حتى ما أعبر عن اللي جوايا. أصل أنا أصلا مش فاهمة اللي جوايا. قولي أنا مين؟ عايزة أكون دايما في مشيئتك، وكلامك هو سراج لرجلي.

مزمور 34 بيقول كده: أبارك الرب في كل حين، دائما تسبيحه في فمي. بالرب تفتخر نفسي، يسمع الودعاء فيفرحون. عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. نظروا إليه واستناروا، ووجوههم لم تخجل. هذا المسكين صرخ والرب استمعه، ومن كل ضيقاته خلصه. ملاك الرب حال حول

نختبئ فيه وينجيهم. عشان كده تعالوا مع بعض نختبر ده. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. طوبى للرجل المتوكل عليه. اتقوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوزا لمتقيه. الأجبال احتاجت وجاعت، وأما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير. يا بختك لو أنت بتستخبى في الرب، يا بختك لو جوعك لي ولشخصه، يا بختك لو أنت متوكل عليه. النهاردة في فرصة بتقول يا رب أنت متكلي، أنا عايز يا رب مش بس أدوق، لا أنا عايز أكل رب، أنا عايز أشبع رب، أنا عايز أشبع وأرتوي منك. إذا كنت أنت بتعول يا رب الأجبال، بتعول يا رب كل الكائنات، العصفورة أنت عارف يا رب احتياجها وبتعولها وبتهتم بيها، فكم بالحري يا رب أنت بتهتم بيا، لأنه كلامك بيقول أنتم أثمن من عصافير كثيرة. بس يا رب احنا جايين نطلبك انت، بنطلبك انت زي ما كلامك بيقول اطلبوا الرب يا قديسيه، لأنه ليس عوض لمتقيه. شكرا لأنك رب تستجيب، ومن كل المخاوف، من كل القلق، من كل رب الهموم، من كل رب الأحمال اللي على الكتاف، من كل تشتيت، من كل ضعف، من كل حزن، أنت بتنقذ يا رب، ده وعدك. طلبت إلى الرب فاستجاب لي، ومن كل مخاوفي أنقذني. بس أنا رب ببص عليك، وأنا عارفة أني لما ببص عليك عمرك ما هترد وشي، ولا يا رب هتخجلني، لكن كلامك بيقول يا رب وجوههم لن تخذى. يا رب أشكرك لأن اللي بيبص عليك بيلاقي يا رب سندة حقيقية، بيلاقي استنارة. بيلاقي إيد بترفعه، بيلاقي شخص بيمسك كده وبيرفع. أشكرك، أشكرك من أجل يسوع المسيح اللي بيعمل كل يوم، بيصنع ده كل يوم في حياتنا، وبيصنع بإيده تغيير وسندة وقومة. يا رب نصدق، بنتمسك بده، بنتمسك بده، احنا عايزينك انت. أحبك لأنك أحببت أولا. رب أنا بحبك، لأنك متداخل في تفاصيل حياتي، لأنك إله حي، وأنا شايفة رب إيدك بتشتغل في حياتي وسط احتياجي. أيوة، لكن أنت شغال في وقتك يا رب، بتصنع عجباً.

أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، ومش بس كده، لكن هصدق في المجد اللي جاي. وفي الطريق ربنا هشهد عنك وهتف لاسمك في كل أحوالي وفي كل ظروفي، لأنه أنت معايا، الخير والرحمة هيتبعاني.

ربي رعية وسلامي. في الجدوب أنت طعامي، وفي العطش أنت نبع المية. رب أشكرك لأنه عندك مياه حية، واللي بيصدق رب فيك بتجري من بطنه أنهار ماء حي. اللي بيتمسك بيك يا رب بيبقى عايش بس شبعان ومرتوي. أشكرك رب لأن أنت الراعي الصالح، أنت الراعي الصالح. أنت عارف رب خرافك، مفيش حد يقدر يخطف من إيدك يا رب اللي ليك. أنت بترعى حياتي، أشكرك.

عايزة أسيب معاكم آخر ترنيمة. تعالوا نرنم كده، سواء كنت سايق ماشي في البيت، واقفة في المطبخ، في الشغل لسه، تعالوا نشترك مع بعض كده نقول له: يا سبب وجودي، ليك كل سجودي. أكتر حتة بحبها في الترنيمة دي: لا هتسيبني ولا هسيبك، وده عهد أبدي يا رب. وأنا عايز اختبر ده كل يوم في حياتي. أنا بتمسك بده، لأنه مفيش خير ليا تاني يا رب برا ده. هو ده خيري، أنت سيدي، خيري لا شيء غيرك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحة 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا، بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الأخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والإدراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصحاح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 143، مزمور لداود.
2: يا رب اسمع صلاتي وأصغي إلى تضرعاتي، بأمانتك استجب لي بعدلك، ولا تدخل في المحاكمة مع عبدك، فإنه لن يتبرر قدامك حي. لأن العدو قد اضطهد نفسي، سحق إلى الأرض حياتي، أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر. أعيت في روحي، تحير في داخلي قلبي، تذكرت أيام القدم، لهكت بكل أعمالك، بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنيت روحي، لا تحجب وجهك عني، فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغدات، لأني عليك توكلت. عرفني الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية، من أجل اسمك يا رب تحييني. بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي، وتبيد كل مضايقي نفسي، لأني أنا عبدك.

جميع قائلين أمين. البركة والمجد والحكمة والشكر والكرامة والقدرة والقوة لإلهنا إلى أبد الأبدين. أمين. يا رب بشكرك لأنك مستحق يا رب أنك تاخد الكرامة والمجد

كان الهدف واضح. الولد كان عارفه كويس جدا في بداية الدراسة، بابا عايزه يطلع الأول، بس في نفس الوقت بابا كان معلمه شوية مبادئ وقوانين، أهمها إنه ما يغشش وإنه يجتهد. قدام كل امتحان كان الولد ده بيجي قدامه سؤال مهم قوي: هل هفرح بابا بالدرجة النهائية بطريقتي اللي فيها لف ودوران، ولا هحاول أعمل طريقته وأكون أمين وأنا مش ضامن الدرجة النهائية؟ مرات كتيرة بيبقى قدامنا نفس السؤال: هل هنعمل الأمور اللي تبسط الله بطريقتنا، ولا هنعملها بالطريقة اللي ترضى الله؟ ده اللي هنشوفه النهاردة في مدة أيام الحياة.

في طرق بتبان إنها بتمجد الله، لكن في الحقيقة هي مش بتمجد الله. كل محاولة لتمجيد الله عن طريق غير كتابي لن تنجح. دي القصة اللي نطلع بيها من حياة سليمان في سفر الجامعة. سليمان في سفر الجامعة كتاب بيقول كده إنه جمع لنفسه فضة وذهب وخصوصيات الملوك والبلدان، لغاية كده تمام. سليمان عمل اللي بيعمله كل ملك في وقته، إن هو جاب فضة وذهب، عمل الأمور اللي تخص الملك زي وزارة الخارجية واليوران الملكي ورئيس القصر ورئيس الوزراء، عمل كل حاجة الملك مفروض يعملها عشان يمشي قوانين البلد. لكنه عمل حاجة زيادة ما كانش مفروض يعملها. الملوك وقتها عشان يصنعوا سلام كانوا بياخدوا طريق قصير، يروحوا يتجوزوا من الدول اللي حواليهم، فبالتالي بيبقى بين الشعوب مصاهرة، فمش هيكون في حرب. سليمان قرر انه يمشي نفس الطريقة، انه يتجوز من كل الشعوب اللي حواليه. ابتدى بنت فرعون، اعظم مملكة في هذا الزمن، بعد كده دخل على كل الشعوب اللي حواليه واتجوز من كل شعب فيهم. الكتاب بيقول انه وصل عدد زوجاته وسراريه حوالي 1000 واحدة، مش كلهم من اسرائيل، فيهم جزء كبير قوي من بره اسرائيل. يمكن يكون هدف سليمان في الاول انه يحافظ على سلام مملكته ويمجد الله بانه مملكته تكون مليانه سلام، لكن النهايه بتاعت القصه دي ما كانتش الطف حاجه. النهايه بتاعت القصه دي ان كل زوجه من زوجات دوله شدوا سليمان لعباده الهه غريبه، عباده اصنام بعيده عن الله. الكتاب بيقول في تسنيه 17 لكل ملك من ملوك اسرائيل انه ما يتجوزش كتير علشان قلبه ما يبعدش عن الله. لكن سليمان كسر الوصية دي. ربما كان فاكر أنه لما هيتجوز من الشعوب اللي حواليه هيقدر يحقق مجد الله بأنه يصنع سلام بطريقته هو. الحقيقة في كل مرة في كتاب مقدس في حد حاول يصنع مشيئة الله بطريقته بعيدا عن طريقة الله فشل، حتى لو كان الهدف كويس. جدعون كان فاكر أن الحرب بالجيوش بالعساكر، الله قال له عندي خطة تاني. موسى كان فاكر أنه هيخرج شعب الله من مصر بقوته بحكمته بسلطته، الله قال له عندي مدرسة مختلفة مدتها 40 سنة برضو بس في الصحراء. كل مرة حد من رجال الله بيحاول يحقق حاجة تبدو أنها المجد الله بس بطريقة لا تمجد الله، القصة بتفشل. الدرس الأهم من حياة سليمان، سليمان كان يقدر يعيش في سلام لو اتجوز واحدة بس من شعب الله، لأن الله هو المسؤول عن سلام شعبه. سليمان لما حب يمشي بطريقة مختلفة أو طريقة زي بقية الناس بتمشي بيها، أن يصنع السلام بالتزاوج من الشعوب اللي حواليه، الأمر أدى في النهاية إلى سليمان ساجد في بيت إله غريب. اللي نفسي نتعلمه أنه في مدة أيام حياتنا كل هدف شايفينه قدامنا بيمجد الله، قبل ما نبتدي نشتغل فيه نفكر هل الطريقة اللي هنعمل بيها ده تمجد الله ولا لأ؟ لأن كل هدف يمجد الله بنحاول نعمله بطريقة لا تمجد الله هو هدف في اتجاه الفشل. أشجعك إن مدة أيام حياتك تكون عينيك على الرب، بتعمل مجد الرب بطريقة الرب.

رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعنينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كل رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دينا اكتر احنا عارف نختبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء، واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا. لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

قبل ما داود يبقى ملك كان لازم يواجه تحدي جلياط، وقبل ما موسى يبقى قائد كان لازم يواجه تحدي البحر الأحمر، وقبل ما يوسف يبقى الحاكم التاني في مصر كان لازم يواجه تحدي السجن، وقبل ما نحمية يبني السور كان لازم يواجه تحدي المقاومين، وقبل ما دانيال يمسك منصب كان لازم يواجه تحدي جب الأسود، والمسيح لأنه المخلص كان لازم يواجه تحدي الصليب. عشان تبقى مؤثر، عشان تعيش مختلف، لازم تدفع ضريبة، لازم تعدي على شوية مطبات، على شوية تحديات. دي أوقات بيسمح بيها الله لعملية اسمها التشكيل، عملية إعادة البناء. بتبقى أوقات صعبة وبتوجع، فيها بتتكسر دوائر الأمان والراحة، دوائر الاتكال والافتخار، مش لأن هدفه يوجعك ويعكننك، لكن عشان تكبر، عشان تبقى ناضج، عشان تبقى إنسان الله الكامل، إناء للكرامة ومستعدا لكل عمل صالح. الناس العظيمة بقت عظيمة لما واجهوا التحديات بشجاعة، الناس العادية بقت عادية لما هربوا واستسلموا واستسهلوا. الحياة العادية مريحة لكنها بعدين مؤلمة، الحياة العظيمة مكلفة لكنها بعدين مربحة.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل. والحب المحرر، حب المسيح، نور العالم. هل الحق بيحتاج دايماً إن صاحبه يفضل على قيد الحياة عشان ينتصر؟ المنطق البشري بيقول آه، لكن المنطق الإلهي بيقول إن دم الشهداء هو بزار الكنيسة. النهاردة هاخدكم ونروح لمشهد استفانوس، أول راجل قرر إن رؤية المسيح قائم أغلى من حياته الأرضية. استفانوس ما كانش بيقول وعظة عاطفية، لكن قدم جرد تاريخي منطقي أثبت فيه إن الرفض هو عادة بشرية أمام الحق من قديم الأزل. قلب الموازين في اللحظة اللي رجموا فيها العالم بالحجارة اللي هي أقصى درجات الرفض، أتاه الله برؤية عظيمة اللي هي أقصى درجات القبول. رؤية المسيح قائما وليس جالسا، ده معناه إن السماء وقفت احتراما لهذا البطل. بموت استفانوس بدأ اضطهاد عظيم، المنطق البشري بيشوفه إن ده هزيمة، لكن النتيجة العملية كانت انتشار المسيحية. لولا هذا الضغط لما خرج التلاميذ من القدس. الاضطهاد كان المحرك الأساسي اللي دفع فيلبس للسامرة وللخصي الحبشي إنه يخدم. أوقات ربنا بيسمح بكسر الإناء عشان الطيب اللي جواه يملى كل الأرض. الرفض مش نهاية الطريق، بالعكس ده بداية الانتشار. استفانوس ما كانش مهزوم تحت الحجارة، لكن مات منتصر تحت السماء المفتوحة. الحجارة كانت جسر عبر بيه لحضن المسيح، وموته كان الوقود اللي أشعل نار الكنيسة في كل المسكونة. وامضى لقلوبنا، الحجارة اللي ألقوها على استفانوس ما قتلتوش، بالعكس دي حررته من قيود الأرض. افتكر إن الكسر في إيد ربنا مش تحطيم، لكن تحرير للنعمة المستخبية جواك. والحب المحرر النهاردة بيقولك لما تحس إن الكل بيضغط عليك، ارفع عينك للسماء وهتشوف إن ربنا مش قاعد يتفرج، ده قائم علشانك، سندك، وبيقولك ثباتك النهاردة هو اللي هيخلق فيك بولس الرسول بتاع بكرة. ألمك مش ضياع، دي بذرة لثمر عظيم. الآية بتقول فقال ها أنا أنظر السماوات مفتوحة وابن الإنسان قائما عن يمين الله، أعمال 7 آية 56.

يا رب يسوع، أشكرك لأنك صالح. أشكرك على النعمة التي نحن فيها مقيمون. يا رب العالم صعب وساقط، احنا ممكن نكون بنصحى كل يوم شايفين أحداث جديدة غريبة مش متوقعينها، مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بعد شوية. زمان كنا بنخاف من بكرة، يمكن النهاردة بنخاف من النهاردة. مش عارفين ايه اللي ممكن يحصل بالليل ولا بعد شوية، لكن يا رب نثق ان انت أمين وصالح وثابت. انت الشخص الوحيد اللي ثابت، وكلمتك هي الحاجة الوحيدة اللي ثابتة. يا رب جاي نطلب سلام، ليس كما يعطي العالم، ان العالم غالبا ما بيعرفش يعطي سلام، يا اما بيديه مزيف. لكن انت الوحيد اللي تعرف تمنح سلام من عندك، تعرف تدينا هدوء عشان نعرف ننام بالليل. يا رب اشكرك لانك امين من الازل والى الابد، رغم ضعفنا وغلطنا وبعدنا عنك، لكن انت امين للنهايه. امين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزع من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير. أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية. الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده. البحار والأنهار اللي اتشقت، والأسوار اللي وقعت، والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية ازاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الضلمة، وحياة من قلب الموت، ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده:

الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي أنت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على الأرض وتتمم أيامك هتكمل مع أبوك للأبد. وفي الحياة الأبدية وضعه بالنسبة ليك أبوك، ده اللي يخليك بحقيقي مطمن وفرحان بالرغم من أي حاجة. بولس في رسالة فيليبي أصحاح 4 والأعداد من 4 ل 7 بيقول كده: افرحوا في الرب، يعني مش في أي حاجة تانية، كل حين، يعني طول الوقت، وأقول أيضا مرة كمان أقولها لك، افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس. الرب قريب، لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده بتقلقش، مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق، وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة، والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بكم اعزائي المستمعين في آية وفكرة جديدة من كلمة الله. آيتنا النهاردة موجودة في إنجيل يوحنا والإصحاح الأول عدد 14، الآية الجميلة: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحق. وفي الحق الكتاب الجميل اللي قدامنا نشوف يوحنا الحبيب وهو بيكتب لنا عن تجسد المسيح، يقول تعبير جميل جميل يلمس القلب، يقول حل بيننا. كلمة حل بيننا يعني جاب خيمته ونصبها وسطينا، وده ليه معنى جميل قوي ربنا عايز يوصله لقلوبنا، انه في تجسد المسيح الله بيقريب جدا جدا جدا من البشر، وتنازل وخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي البشر. لكن الأروع يقول إنه حل بيننا، جه نصب خيمته وسطينا عشان يبقى قريب منك. اللي نفسه وصله ليك وليكي إن ربنا قريب منك قوي، بس عليك إنك تقول لربنا افتح عيني أشوفك، تقول لربنا يا رب ساعدني الوقت اللي جاي أنا أبقى مدرك ومتيقن إنك قريب من قلبي جدا. ربنا قريب جدا ليك، يقول كده: قريب هو الرب للذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. رب قريب جدا من قلبك، نزل لأرضنا، عاش زينا. يمكن تقول أنا بمر في وقت صعب، مر يمكن في ظروفك وأصعب، قالوا عليه أنه ناصري واحتقروه، وكمان جرب الاحتياج والرب يسوع عاش زينا. الفرق الوحيد أنه كان بلا خطية، لكن مكتوب عنه فيما قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. الرب جالك من السماء للأرض، يقول عنه يوحنا الحبيب: حل بيننا، حل بيننا. الكلمة صار جسدا، ليه خد صورة إنسان وجسد إنسان؟ عشان في الحقيقة يجرب عشتنا، وعشان يقدر يفدينا، وعشان يكون هو ابن الله الحي، الله الكامل الظاهر في الجسد، ياخد صورة إنسان عشان يقدر يفدي الإنسان وذبيحته تكون كافية لكل البشر. لكن الأروع من كده إنه بيقى قريب منك قوي قوي. واحد مرنم زمان قال: مشالي من السماء للأرض بحب ملوش طول ولا عرض، وأخلى نفسه أخلى نفسه أخلى نفسه وبقرته ترك المجد، ساب مجد السماء ونزل لأرضنا عشان كل حد فينا. ربنا بيحبك محبة بلا حدود، ونزل للأرض عشانك أنت وعشانك خصيصا. ربنا بيحبك، يا سلام لو تفتح قلبك ليه وتقول له أنا محتاج لك، هتلاقيه جنبك، هتلاقيه قريب منك، هتلاقيه ناصب خيمته وقريب منك ومن كل أمورك وظروفك. تقدر النهاردة تقول: ومن ملئه نحن جميعا أخذنا نعمة فوق نعمة. تقدر النهاردة تاخد منه نعمة وسندة ومعونة، بس افتح قلبك لي. ربنا قريب. ياللي بتقولي ان ربنا بعيد ومش حاسس بيا، وياللي بتقول ربنا مش واخد باله مني، ربنا في السماء فوق وانا هنا بعاني على الأرض، يوحنا الحبيب بيوصل لك ولك حل بيننا، حل بيننا، بقريب مننا، نصب خيمته وسطينا. أقول لك النهاردة افتح عينيك بإيمان، هتشوف ربنا واخدك في أحضانه، وكمان عايز النهاردة ينقلك نقلة إيمان جديدة ويفرح قلبك ويفرح قلبك. وإلى اللقاء في آية وفكرة جديدة، والرب معكم.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

الأول. شكلها هنحفظ مع بعض آية سهلة جدا، عبارة عن 15 كلمة موجودة في تثنية 11-12. سهلة جدا تشاهد تثنية 11-12، 15 كلمة، 3 جمل. يلا بينا، هتطلع قدامكم إن شاء الله على الشاشة. بتقول كده: أرض يعتني بها الرب إلهك. سهلة. الجملة الثانية: عينا الرب إلهك عليها دائما. حط دايرة على دائما، مش عايزين ننسى الكلمة دي. ثالث جملة: من أول السنة إلى آخرها. دي أسهل جملة في الحياة. يبقى نبتدي بآخر جملة، من أول السنة لآخرها، دي حطناها على جنب. تمام. الجملة الأولى بتقول: أرض يعتني بها الرب إلهك. الجملة الثانية بتقول: عينا الرب إلهك عليها. وقلت ما تنسوش كلمة إيه؟ دائما. ما ننساش كلمة إيه؟ ما ننساش كلمة إيه؟ دائما. لو نسينا كل حاجة، يبقى عين الرب على أرضي دائما من أول السنة إلى آخرها. غمض عينك، ما تغشش بليز من الشاشة، وقول معايا: أرض يعتني بها. شكرا للناس اللي غمضت عينيها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. عشان تثبت معاك أي آية، صلي الآية دي. ده اللي عايزة أدعوكم نغمض دلوقتي عينينا بجد عشان نصلي الآية دي لحياتنا. أشكرك يا رب إنه عينيك دائما على أرضي، على حياتي، على صحتي، على عيلتي، على ممتلكاتي، على شغلي، على أحلامي. أشكرك عشان أنت من أول السنة لآخرها عمري ما وقعت يا رب من حساباتك. من أول السنة لآخر يوم، لآخر دقيقة، لآخر ساعة، يا رب عينك على أرضي تزرعها وتقلمها وتزبطها وتزرع فيها ثمار كتيرة قوي. أشكرك عشان أنت أمين لا تنكر نفسك. أرضي، حياتي، عيالي، شغلي، أسرتي، صحتي، عينيك عليها من أول السنة إلى آخرها. شيل كلمة أرض ترجاك وحط تحديك ل2024. حط صحتك، حط ارتباطك، حط عيلتك، حط مشكلتك، حط العالم، حط فلوسك، حط ممتلكاتك. شيل الأرض وحط اللي شاغل بالك دلوقتي، وحط الكلمة دي جواك. وإحنا بنقول الآية لآخر مرة، حطها جواك. نفسي نزعقها بصوت عالي، لكن قول: عيالي يعتني بهم الرب إلهي، عينا الرب إلهي عليهم من أول السنة إلى آخرها. أرض يعتني بها الرب إلهك، عينا الرب إلهك عليها دائما دائما من أول السنة إلى آخرها.

أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي، وأنا أمولة. أبانا الذي هو ضابط الكل. ساعات بشك إنك تقدر فعلا يبقى ليك السلطان، أو حتى إنك ضابط الكل. إزاي تكون ضابط الكل وفي ناس بتتقتل وتسرق وتخطف وتغش وتغتصب؟ إزاي كده؟ لكن صدقني يا رب، لما برجع أفكر تاني بفتكر إنك مش بس ضابط الكل، لكنك أب ضابط الكل. يعني أنت أبو الإنسان الشرير والإنسان الخير، أنت أب ضابط الكل وأولادك، في ناس منهم أشرار وفي ناس منهم خيرين، أنت كمان صابر على ده وعلى ده وناوي تحط حد للشر ده. سؤالي ليك يا رب، هو أنت ما تقدرش تتنبأ أو تعرف اللي هيحصل قبل كده؟ أنت مش عارف الشر قبل ما يحصل؟ طبعا أكيد أنت عارف يعني، بس أنت ليه مش بتوقفه؟ أنا عارفة إنك أب مختلف، وإن الحدود اللي عندك حاططها للشر، بس أنا بصراحة مش شايفاها، ورؤيتك وفكرك وقوتك وسلطانك حساباتهم غير حساباتي. بس أنا بس عايزة أقولك، أنا مش شايفة قوي اللي أنت بتعمله. أنا عارفة إن نظرتي محدودة، سواء في القراية للأمور أو سواء في فهمي ليها. يا رب أنا جاي أخضع لك وأخضع لسلطانك بإرادتي، وبصدق إنك ضابط الكل رغم ان انا مش شايفه، وليك سلطان على الطبيعه وعلى الناس وعلى الامور اللي انا مش فاهماها. عارف ليه؟ لاني شفت ده بنفسي، شفته في حياه شعوب وشفته في حياتي الشخصيه. في مرقس 4 لما حصل النوء العظيم، بنلاقي في الايه مرقس بيوصف لنا: فقام وانتهر الريح وقال للبحر اسكت ابكم، فسكتت الريح وصار هدوء عظيم، وقال لهم: ما بالكم خائفين هكذا؟ كيف لا إيمان لكم؟ فخافوا خوفا عظيما وقالوا بعضهم لبعض: من هو هذا؟ فإن الريح أيضا والبحر يطيعانه. تفتكر الإله اللي خلق الدنيا كلها، إله تخضع له الريح والبحر، ملوش سلطان وملوش قدرة إنه يتحكم في الأمور؟ أبويا السماوي، أنا جاي أعترف لك إن أنا خايفة، وإن أنا كتير قوي بحس إن أنت مش قادر توقف الشر ومش قادر تحميني، لكن أنا جاية أقولك إنه أنت فعلاً أبويا السماوي وأنت ضابط الكل. ساعدني أصدق الحقيقة دي، ساعدني أفهمها وأدركها. كتير بحس إن أنا مسؤولة عن حماية نفسي وحماية أولادي وجوزي والناس اللي حواليا، حماية فلوسي وبيتي وممتلكاتي، لكن أنا جاي أقولك إنه الإحساس ده أنا عارفة إنه مش صح، وجاي أقدمه لك، وجاي أفضح نفسي وأفضح أفكاري ومشاعري قدامك. من فضلك يا رب ارفع عني الموضوع ده، وخليني أفضل دايماً واثقة فيك وعارفاك وشايفاك ومتأكدة في صلاحك. أمين.

بابا السماوي، بشكرك إنك موجود دايماً في المشهد. جاي أصلي يا رب من أجل كل شخص تعبان، عيان جسدياً مش قادر يتحرك، جسمه واجعه مش عارف حتى الدكاترة تشخصه إيه. جاي أصلي يا رب إنك أنت تيجي تعمل معجزة في حياته. الشرط يا رب يبقى شفاء جسدي، لكن المعجزة إنك أنت تقابله. جاي أصلي يا رب من أجل مقابلة جميلة. أنت تعرف يا رب تيجي لكل شخص محتاج، يمكن مش عارف يقول يا رب إنه محتاج لك، يمكن دايماً مشغول بجسمه اللي واجعه وبأمراضه وبالدكاترة وبالمستشفيات ونفسه يخف ويبقى كويس، لكن حقيقي يا رب الاحتياج ليك أنت. الاحتياج يا رب إن احنا نتقابل معاك، حتى لو ما خفناش يكفي وجودك أنت، وإن احنا ننظر ليك في نورك يا رب، في وجهك يا رب نرى نور وحياة. جاي أصلي من أجل كل قلق على الأيام وعلى أجسادنا وعلى رب اللي عندنا، أنت تيجي يا رب وتتقابل معنا، تتقابل مع خوفنا وتهديها. أنت بتعرف تعمل كده، أنت اللي خلقتنا وشكلتنا، أنت يا رب أبونا. بحبك من كل قلبي، دايما موجود يا رب.

لأنه هو يستحق. في إنجيل لوقا وأصحاح 4 الأعداد من 18 بيقول كده: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المنسحقين في الحرية، وأكرز بسنة الرب المقبولة. الأعداد دي ببساطة بتكلمنا عن إرسالية المحبة اللي جه بيها يسوع عشان يتقابل مع النوعيات اللي قرينا عنها. وبكل يقين كل حد فينا ممكن يلاقي نفسه في الفئات اللي قرينا عنهم دول: المساكين، المنكسر القلوب، المأسورين، العمي، أو المنسحقين. عشان كده الخبر الحلو الرائع إن هو جه علشاني وعلشانك، علشان يشفي ويحرر ويداوي، يفتح العينين. تعالوا كده نتجاوب مع إرسالية حبه ونستقبل شفائه. نقوله كده في الترنيمة الجاية مع بعض: أنا جاي يا رب، أنا جاي ضعيف قويني، أنا جاي حزين عزيني، المسني بسلطانك، وريني مجد جلالك، أغمر قلبي بحنانك ورويني، أنا محتاج لمسة روحك تغيرني.

ومن أشهر اللقاءات اللي قرينا عنها مستقبلة شفاء ومحبة الإرسالية دي هي المرأة نازفة الدم اللي كان قديلها 12 سنة أنفقت كل فلوسها على الدكاترة لكن صارت إلى حال أردأ. لكن كان ليها اللقاء الرائع ده مع السيد لما جات له كده في الزحمة ووسط الجموع وقالت في نفسها لو مسست فقط هد بثوبه شفيت. وكان لها ما أرادت بالضبط، وهو شعر في الحال بالقوة اللي خرجت منه وقال كده من لمسني لأني علمت أن قوة خرجت مني. بإيمانها فيه استخرجت قوته لشفائها من دقها الدفين. وأنا عندي ليك خبر حلو النهاردة، هو لسه متاح بنفس القوة وبنفس المحبة ومستني لمستك اللي بالإيمان. تعالى هو منتظر في لقاء خاص جدا، لمسة إيمان تشفي. تعالوا نردد الكلمات اللي جاية في الترنيمة اللي جاية، لمسة شفاء، لمسة حياة، المسني بإيدك ده أنت الإله، أنا عندي إيمان تشفيني الآن لو هلمس توبك ده أنت.

في لقاء تاني مع المخلص اللي مش بس بيشفي لكن بيروي. واحدة تانية كانت مشكلتها عميقة قوي، كانت عطشانة وكانت رايحة البير عشان تستقي مية. والمشهد ممكن يكون عادي، واحدة ست عطشانة رايحة تجيب مية، لكن في الحقيقة الموضوع ما كانش بالبساطة دي. ده كان مجرد تصوير لروحها العطشانة لمية من نوع تاني، مية تديها حياة، تروي أعماق نفسها التايهة اللي كانت بتدور على شيء يملاها ويرويها. وهناك لقيت صاحب إرسالية المحبة مستنيها عند البير بيقول لها: لو كنت تعلمين عطية الله لطلبت منه فأعطاك ماء حيا، كل من يشرب منه لا يعطش أبدا بل يصير فيه ينبع إلى حياة أبدية. وكان نفس المكان، مكان اللقاء مع المخلص المروي، بئر السابرة، هو مكانين في وقت واحد، مكان للموت والحياة، مكان للدفن والقيامة. اتدفن عطشها المرير وعاشت روحها المسكينة الضيعة، دبت الحياة الجديدة في جثتها الهامدة من زمن بعيد. تعالوا نترنم الكلمات الجاية دي مع السامرية ونقول له كده: سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي، أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر.

في واحدة تانية دي ممكن نقول عنها إنها في حتة تانية، دي متمتعة بيه على طول، ومجرد إن هو يغيب عنها مش عشان هو مش متاح، لكن علشان هي اللي كانت بتأثر في لقائه، فكانت بتطلع تجري تدور عليه وما تهداش غير لما تلقاه. دي عروس النشيد اللي لما بصوا عليها كده قالوا: من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها؟ بصراحة أكيد شافوا فيها حاجة أثارت عندهم السؤال ده، أكيد لقيوا واحدة فيها حاجة مختلفة عن كل الباقيين، وهي طالعة كده وماشية مسنودة على حبيبها ومستقبلة منه نعمة وسندة وتعزيات، مختلفة في مشيتها وفي تصرفاتها وفي كل حاجة بتعملها، هي متكلة ومتكية. لما يكون لينا لقاءات الشركة المتجددة العميقة هيبان علينا، وهنثير تساؤلات الناس حوالينا، وهيتم المكتوب فينا مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم. والجواب والوصف بتاعها كان بديع. بعد اللقاء قالت لهم كده: حبيبي أبيض وأحمر، معلم بين ربوة، حلقه حلاوة وكله مشتهيات، هذا حبيبي وهذا خليلي. تعالوا نترنم بالكلمات دي مع العروس ونقول له كده: أدنو إليك أرتاح، تلقاني بالأفراح، يفيض دمع العين حبا وليس جراح، حبيبي سباني بحبه سباني، شفاني ورواني بغمره رواني، جمال يسوع فتان وقلبه كل حنان، محضره ملآن بالجود والإحسان.

يا رب ما أحلى الحياة قربك، فعشرتي بشخصك تلذ لي، في القرب منك راحتي سعادتي، والليل يمضي والغيوم تنجلي. تعالوا نختم وقتنا بالكلمات الجاية دي: كم أنت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الربوع. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحيح 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ مستهتر في حياته مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم. يعني في أمثال 12-1 بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15-31 و32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في أمثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15-5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الاخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والادراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19-25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليكن مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم، فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة، ده من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

في داخلي قلبي. تذكرت أيام القدم، لهكت بكل أعمالك، بصنائع يديك أتأمل. بسطت إليك يدي، نفسي نحوك كأرض يابسة. أسرع أجبني يا رب، فنية روحي، لا تحجب وجهك عني فأشبه الهابطين في الجب. أسمعني رحمتك في الغدات، لأني عليك توكلت. عرفني الطريق التي أسلك فيها، لأني إليك رفعت نفسي. أنقذني من أعدائي يا رب، إليك التجأت. علمني أن أعمل رضاك، لأنك أنت إلهي. روحك الصالح يهديني في أرض مستوية. من أجل اسمك يا رب تحييني، بعدلك تخرج من الضيق نفسي، وبرحمتك تستأصل أعدائي وتبيد كل مضايقي نفسي، لأني أنا عبدك.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

طوبى، طوبى للناس اللي لسه بتعافر عشان تتغير، للي كل شوية بيقعوا ويقوموا لكن عندهم إصرار يكملوا لأنهم قريب هيوصلوا للثبات. طوبى للي بيفتح كتابه المقدس بدافع الحب، مش بدافع الواجب الروحي أو لتريح الضمير، لأنه الوحيد اللي بيستمتع وبيثبت. طوبى للي عارف يفرح لغيره ومش بيغير ولا بيقارن، لأنه شبعان ومكتفي. طوبى للي عارف يخلق وقت لغيره، يسمع ويساعد رغم احتياجاته ووجعه ومشاغله، لأن نفس اللي هيعمله ده هيتردله بس من اللي فوق. طوبى للي لسه ماسكين في أحلامهم رغم كل جبال الفشل واليأس، لأن أحلامهم بتدي لحياتهم طعم. طوبى لكل واحد مش داخل حرب ظهور الذات والمدح والأنا، لأنه عايش سوي نفسيا وروحيا. طوبى للخادم التايب المحب، مش واحد واخدها نشاط أو تسلية أو تحقيق ذات، لأن هو اللي بيلاقي ثمر وحصاد. طوبى لكل واحد بيبعد عن السوشيال ميديا وبيحاول يقرب من الناس عملي، وينقل مشاعره مش بلغة الكتابة لكن بلغة العيون، لأن هم دول اللي بيدوقوا حلاوة العشرة وطعم العلاقات. طوبى للي لسه ماسكين في ربنا وبيحبوه وبيفتخروا بيه وسط جيل شايف إنه مش موجود أو مش عادل أو مش ممتع وإنه دقة قديمة، لأن الله نفسه كمان بيديهم نفس الحب والفخر، لكن طبعا مع فرق الكمية. فمتغرقين، فشبعانين، فمكملين. طوبى للتايبين، للحقيقيين، للمجتهدين، للمحبين، لأن هم دول اللي ليهم ملكوت السماوات.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا يا رب. استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في المسيح يسوع ربنا.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. ممكن أهلك ينسوا يعزموك على حفلة، وممكن الناس تشوفك صغير وما تنفعش للمهمة. الله عينه عليك وانت في المراعي البعيدة. النهاردة صموئيل النبي رايح يمسح ملك، والكل حط ولاده الكبار الأقوياء إلا واحد كان منسي ورا الغنم. إخوة داود كانوا طوال وأقوياء، صموئيل انخدع بيهم، لكن ربنا قال له: الإنسان بينظر إلى العينين، أما الرب فبينظر إلى القلب. داود ما كانش ملك لأنه لبس التاج، كان ملك وهو بيحمي الغنم من الأسد والدب في السر. المسحة ما نزلتش على داود وهو في القصر، لأ دي نزلت عليه وهو ريحته غنم وهو لسه في المرعى. ربنا بيجهزك في الخفاء، في الشغل اللي محدش بيشكرك عليه، في الصبر اللي انت بتصبره، في التعب وانت وحيد. ولما جه الوقت ربنا وقف الكل لحد ما داود جه. داود كانت له علاقة مباشرة مع الله، فقال صموئيل النبي عنه كده في صموئيل 1:13 آية 13: قد انتخب الرب لنفسه رجلا حسب قلبه، وأمره الرب أن يترأس على شعبه. كان داود شخصيته متكاملة، وبيتضح ده لما قال أحد الغلمان لشاول لما كان بيجيله الروح الرادي في صموئيل 16: هوذا قد رأيت ابنا ليس البلتلحمي يحسن الضرب، وهو جبار بأس ورجل حرب، وفصيح ورجل جميل، والرب معه. كان مستعد دايما وطاهر، بدليل ان صموئيل النبي لما راح يمسحه الكل احتاج للاغتسال والتطهير، لكن داود لم يكن محتاجا بل مستعد دائما. كلام ده في صموئيل الاول 16 آية 11-13. كان متواضع جدا، ما وقفش قدام شاول وفكره بانه مرفوض من الله ومن انه الملك وانه اتمسح ملك عوضا عنه. قال عنه يوسيفوس المؤرخ انه عندما وصل صموئيل ومسح داود همس في اذنه بانه سيصبح الملك، ولكنه عاد ثانيه الى اغنامه ولم يذهب للمطالبه بالملك. خلاصه الحلقه: قيمتك مش في تقدير الناس ليك، قيمتك في امانتك في السر اللي ربنا حطه فيك. ولو ربنا اختارك محدش هيقدر يقفل الباب في وشك، حتى لو كنت اصغر اخواتك. داود لم يصر ملكا يوم مسحه صموئيل، بل صار ملكا يوم انتصر على نفسه وشكواه وهو وحيد في البرية. الله بيجهز الأبطال في صمت ليعلنهم في الوقت الذي يراه، وقت النضوج ومعرفتهم الحقيقية لنفسهم. بيتوقف ساعتها العالم
تقديراً لأمانتهم. والحب المحرر بيقولك النهاردة: أنا شفتك وإنت بتصلي، وإنت قاعد في أوضتك لوحدك، شفتك وإنت بتخدم من غير ما حد حتى يقولك شكراً. أنا بجهز لك مسحة ومكانة خاصة، ومحدش هيقدر يمنع اللي أنا رتبته ليك، لأن الرب لا ينظر كما ينظر الإنسان، لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. صموئيل الأول 16:7. وأما الرب فينظر إلى القلب.

0: يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملى القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الدنيا من حوالينا بتملي مبادئها علينا، وإحنا من كتر ما بنسمع فكر العالم بنتشكل على شكله سواء قبلنا أو رفضنا. وعشان نرجع لمبادئ الملكوت، ملكوت الله، محتاجين فكر الله يملانا من جديد، يغسلنا ويغير ويعدل اللي اتقلب ويقلب اللي كان محطوط في وضع غلط. كلمة الله وحقه قادرين يغيرونا، بس نسمع عليها. الوقت اللي فات كنت بسمع أخبار كتيرة جدا صعبة قوي قوي، فكنت بقول يا رب أعبر بينا الوقت ده وسط كل الأخبار الصعبة والأمور المتعبة اللي عمالين نسمعها من كل اتجاه. بترجاك يا رب فعلا، الناس تعبت وعمليات بتتعمل وناس انتقلت وناس حزينة والاقتصاد صعب والموضوع بقى زيادة قوي، لكن انت أكبر وأعظم من كل الأمور دي كلها. انت أب حقيقي وصالح. الأخبار صعبة ووحشة، لكن انت جميل وحنين، أب بحق وحقيقي. إبليس طايح في الأرض دي، بس لولا مادة إيدك كانت أمور أصعب قوي حصلت. وده اللي انت عايزنا نفهمه الوقت ده، إيدك الممدودة هي اللي حايشة أمور كتيرة قوي، لأن هيجان إبليس عظيم على الأرض دي. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس، هو عارف إن وقته قرب وعايز ياخد معاه أكبر عدد ويوجع قلبي عليهم، وعايز ولادي يشكوا فيا وفي صلاحي وفي عنايتي وفي أمانتي. فعمال يخبط بكل قوته، هو ليه سلطان على الأرض دي بانتخاب أتباعه اللي ماشيين وراه واللي بأعمالهم الشريرة مديين ليه قوة وسلطان كبير، ومستدعيين جنوده يكونوا على الأرض بيعملوا مشيئته الشريرة وبيساعدوه يحقق أهدافه دي بخضوعهم ليه. وبصلاة ولادي ومسكتهم فيا بيدوني الفرصة أتحرك على نفس الأرض دي بتفويض رسمي منهم، وبيستدعوا الملائكة تكون بتنجز أعمالي وتحقق معاهم مشيئتي الصالحة والكاملة والمرضية على الأرض. وأنا عايزكم تصلوا تصلوا تصلوا وما تستقلوش أبدا برفعة قلوبكم قدامي. دي الأرض الشرعية اللي بتدوهالي عشان إيدي تتحرك في الأمور لخيركم الأبدي والأرضي. وإبليس عايزكم تحبطوا وتوقفوا وتحسوا هي هتفرق. آه هتفرق، عشان أنتم مش شايفين اللي حاصل في الأجواء الروحية. إذا شايفين حرب جامدة على الأرض، فأضعاف أضعاف أضعافها دايرة في العالم الروحي، رياسات وممالك عمالة الطاحن. واللي واصل ليكم اللي شايفينه كتير قوي ده، لولا ايدي الممدوده والصلوات المرفوعه من ولادي الأمنة كان زمانه بقى اضعاف مضاعفه. وقوتكم الحقيقيه هي ثباتكم في يسوع وانتم لابسين سلاحكم ومنتبهين، صلواتكم المرفوعه لابوكم

مسلوبة، ودول اللي مدين العدو شرعية للتواجد على الأرض، ولما بيساعدوه في نوع أعماله الشريرة بيزودوا سطوته عليهم وشره على العالم، وبيقووه وبيضرب فيهم وبيهم اللي حواليهم، وبيلوث الجو الروحي في العالم. عشان كده وقفتكم مهمة جدا، وإدراككم لسلطانكم واستخدامكم ليه مهم جدا. وقفتكم في الصغر عن العالم وعن اللي حواليكم مفتاح كبير قوي في تدخل إلهكم السريع على الأرض. وأنا عايز أنقذ ونجي وأعبر بالناس لبر الأمان، عايز التحرير والشفاء والنور والحياة والخير والفرح والسلام، الحب والتحنن والرحمة لولادي وللغلابة المقصورين حتى في إيديه. أنا عايز أتحرك بكل قوة، وإنتم إيدي ورجلي وصوتي اللي بنادي بيه على البعاد المغيبين واللي تايهين واللي مش عارفين يرجعوا إزاي، اللي فقدوا حريتهم وإرادتهم. إنتم المكان والهيكل اللي بحل فيه وبسكن فيه، انتم الجسد الحقيقي اللي ليا على الارض. الحرب صحيح شرسه، لكن انا معاكم ومفيش حاجه تقف قدامي. مش عايز الخوف والانزعاج يدخل ليكم، مش عايز القلق والتوتر يتسرب جواكم. وهاكد عليكم الكلمات اللي قالها يسوع لما لقى التلاميذ منزعجين قبل الصليب وابتدوا يخافوا، في يوحنا 14 وعدد 1: لا تضطرب قلوبكم، أنتم تؤمنون بالله فآمنوا بي. وفي الترجمة المبسطة بتقولها كده: لا ينبغي أن تضطرب قلوبكم، آمنوا بالله دائما وآمنوا بي. تصديقكم فيا وفي مكانتكم عندي وفي اللي عمله يسوع عشانكم على الصليب هو الضمانة الوحيدة في الأوقات دي، هو اللي يشددكم ويطمنكم ويملاكم بالإيمان اللي فعلا يكون ليكم كترس. الكلمات دي موجودة في أفسس 16 وعدد 6، يقول بولس الكلمات دي عن الإيمان: حاملين فوق الكل ترس الإيمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير الملتهبة. وبيقولها كده في الترجمة المشتركة: واحملوا الإيمان ترس في كل وقت، لأنه به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. الإيمان مش هيمنع السهام بتاعت الشرير إنها تخرج من عنده، لكن لما هتوصل وتتقابل بإيمانكم قوتها مش هتكمل، هتنطفي قدام الإيمان اللي مليكم. سلاحكم مهم الأيام دي جدا، انتم محتاجينه كله. وبعد ما تلبسوه كامل يكمل في عدد 18 من إصحاح 6 برضو في أفسس، ويقول كده: مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح، وساهرين لهذا بعينه بكل مواظبة وطلبة لأجل جميع القديسين. في الترجمة المبسطة يقولها كده: مصلين بمعونة الروح في كل وقت وفي كل أمر، انتبهوا لأهمية الصلاة، مثابرين عليها دائما من أجل كل المؤمنين. الصلاة بتفرق، وبتفرق جامد. صلي وانت ماشي، وانت سايق، وانت بتحط راسك على المخدة، وانت في المواصلات. عود نفسك انك تكون في حوار مع الروح القدس ومع أبوك السماوي، وانت عارف إن يسوع في السماء واقف عشانك. الوقت ده وقت خاص، وفي أمور كتيرة بتحصل في الملكوت، بس عايز أطمنكم زي ما في أمور صعبة بتحصل، في أمور حلوة كتير بتحصل. في ناس بترجع وبتدرك إنها بتجري ورا سراب وعايزة تعرف الإله الحقيقي. أنا عايز ولادي يبقوا طوق نجاة للي حواليهم، مرفوعين ومتشددين بالرغم من الأحداث، ثابتين في إلههم وعارفين السلطان اللي ليهم، لابسين سلاحهم ومستعدين لمجاوبة كل من يسألهم عن سبب الرجاء الذي فيهم. ولأن الأحداث والظروف صعبة، رجاءكم الباين والواضح هيبقى موضوع تساؤل من المنزعج والمضطرب والقلقان. وأنا عايزكم سراج موضوع في مكان عالي ينور للكل، ملح غير فاسد في عالم فاسد يحفظ القريبين ليه. ما تخافوش، ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. آمين.

قائلين بصوت عظيم: مستحق هو الخروف المذبوح أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيز المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة، واحنا بنتقابل حوالين كلمة ربنا وفي سفر التكوين الصحاح 19. خلينا اقرا معاك آية 17. يقول لما الملكين راحوا يطلعوا لوط من سدوم، يقول ولما اخرجاهم الى خارج انه قال اهرب لحياتك ولا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب إلى الجبل لألا تهلك. حقيقة الفرق ما بين تكوين 18 وتكوين 19. تكوين 18 الرب جاب ملكين وزار إبراهيم واتغدى مع إبراهيم، وانتهى تكوين 18 بالوعد بإسحاق. تكوين 19 الرب ما راحش مع الملكين، والملكين راحوا لوحدهم، كانوا مصرين يباتوا في سوق المدينة. وفي الحقيقة انتهى تكوين 19 بحريق سدوم وعمورة. تكوين 19 الملكين أشفقة على لوط، عايزين يخرجوه هو ومدامه زوجته وأولاده، يخرجوه من سدوم، لكن قلب مرات لوط كان متعلق بسدوم فبصت وراها، وكلنا عارفين القصة أن بقيت عمود ملح. لكن كان الملكين بينبهوا لوط وكل بيته أهرب لحياتك ولا تنظر إلى وراء. حقيقة في دوائر في حياتنا كتير محتاجة للهروب، محتاجة ان احنا نيجي في وقت من الاوقات نهرب، يعني زي الكتاب ما بيوصى كده، اما الشهوات الشبابية فاهرب منها. نشوف يوسف في يوم من الايام مرات فطفار مسكت في ثيابه وكانت عايزة تفعل معه الشر. يقول في تكوين 39 وعدد 10 اتكلمت يوسف يوما فيوما أنه لم يسمع لها ليضجع بجانبها ليكون معها. يوما فيوما فيوما كل يوم يوسف اتعود يهرب، لكن جت في يوم من الأيام وقفت في مكان مستتر ومسكت في ثياب يوسف بإحكام، لو ما عملتش معاه الخطية هتدخل السجن. بس كان رد فعل يوسف أنا قض عمر كله في السجن ولا أكسرش قلب سيدي، وساب الثياب وهرب. حقيقة قداسة البابا شنودة كتب في يوم من الأيام شعر على لسان يوسف، قال لزوجة فطفار إن كنت تريد الثوب فخذيه، إن قلبي ليس فيه، أنا أسيب الثياب وأهرب لكن قلبي في إيد الرب. مرات كتير في أمور في حياتنا، يمكن حد يسمعني مستعبد لحاجة معينة، يمكن لمواقع، يمكن لعلاقة، يمكن لنوع من الإدمانات المعينة، لكن ربنا النهاردة عايز يقول لك أهرب لحياتك. تقدر النهاردة، يمكن ربنا بيكلمك انت كلام خاص، ايوة انت اللي بتسمعني دلوقت، ربنا بيقولك في دوائر في حياتك محتاج تهرب منها، دوائر محتاجة تحرر منها، ربنا عايز يطلعك من الدائرة اللي انت فيها. تقبل النهاردة ان الروح القدس يهرب بيك وديك معونة من كل دائرة لا ترضي الله. الدوائر اللي في حياتك اللي مش قادر تطلع منها وحس انك مربوط فيها، رب أرسل الملكين ياخدوا بإيد لوط عشان يطلعوه. رب هيبعت لك معونة يطلعك من اللي انت فيه، بس لو انت عايز، لو انت طالب، ربنا يقدر النهاردة يديك انك تهرب من كل دوائر الضعف، كل دوائر الذل والمهانة اللي بتعبر فيها. انا اثق ان الروح القدس بيبعت الكلام ده ليك مش صدفة، لكن ربنا بيسمعك الكلام ده لأنه بيحبك ولأنه بيشفق عليك ولأنه عايز يمسك بإيديك ويقولك أهرب لحياتك. حياتك أهم بكتير من متعة وقتية تدوم لدقايق أو لوقت قصير. الكتاب قال كده إن فرح الفاجر للحظة، فرح الفاجر قصير قوي، لكن يقول نحمية للشعب فرح الرب هو قوتكم. فرح يدوم، فرح يخليني أقدر أعبده وأقدر أفرح بيه. عزيزي المستمع، ربنا بيحبك قوي وانت غالي في عينيه قوي، ويقدر ربنا النهاردة يطلعك من اللي انت فيه ويديك نعمة ويديك بركة، وتختبر يعني حرية مجد أولاد الله، وتختبر المكتوب إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. أصلي لأجلك وأصلي لحياتك وأصلي الأيام اللي جاية لخدمتك وأصلي أن ربنا يستخدمك بركة لناس كتير، ونتقابل مع بعض في أي وفكرة جديدة والرب معك.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

تاني العدد تاني مرة كمان. عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. بلادنا مليانة ناس عطشانة بجد، عطشانة بجد وعايزة ربنا بجد، بس إبليس حطت عينيها في حتة غلط. فإحنا عايزينك تسكب روحك على كل العطشانين. أنا عايزك تغمض عينك لحظات كده وتفتكر حد أو اتنين، جارك أو حد أنت بتشتغل معاه بالاسم كده، قول له رب النهاردة أنا جاي وبسأل إن روحك ينسكب على فلان، وحط اسمه. أنا عايز روحك يجي وينسكب على فلان، أنا عايز الحق يستعلن لي، لأن الناس العطشانة في أرضنا كتير، وإنت عايز تجاوب كل العطشة، لأنك قريب لكل الذين يدعونك، الذين يدعونك بالحق تعمل رضا خائفيك، تسمع تضرعهم فتخلصهم، لتعلن يا رب إن هذا الموسم موسم خلاص، موسم حصاد عظيم يا رب يأتي علينا في اسم يسوع. حط الأسامي دي قدامه كده وارفع إيدك وكأنك جايب له الأسامي دي، وقول له يا رب أنا عايز فلان وفلان تيجي بروحك عليه، تسكب من روحك عليه في اسم يسوع المسيح، في اسم يسوع المسيح. أن لا يهلك إنما للخلاص، لا يهلك إنما للخلاص في اسم الرب يسوع المسيح.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

خلونا واحنا واقفين نكون بنسبح الرب بالكلمات اللي جاية. خلونا نقرأ جزء بسيط من مزمور 145 بيقول كده: أرفعك يا إلهي الملك وأبارك اسمك إلى الدهر والأبدي. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبدي. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون. بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهج، بقوة مخاوفك ينطقون، وبعظمتك أحدث. ذكر كثرة صلاحك يبدون، وبعدلك يرنمون. يجي في عدد 21 يقول كده: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تيجوا نقول الآية دي مع بعض تاني: بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسمه القدوس إلى الدهر والأبد. تعالوا نسبح الرب بالترنيمة اللي جاية، نقول له هللويا، قلبي ثابت وأنا وياك. يا رويني يا يسوع،

بملكك حياتي، رافع ايدي بسلم لي. مرة تاني رافع ايدي اعلنها.

0: نسمعكم، تيجي نسمعكم.
1: يا موت الآب في ليلي وأحب،
0: علي صوتك. شاور عليه واعلن انه

أهلا، منورين. إحنا في برنامج أبانا اللذي، وأنا أمولة. عاوزة قبل ما ابتدي أتكلم عن موضوع التوقيتات، عايزة أشارككم وشاركك وشاركك قد إيه بحب الموضوع ده قوي. وللأمانة هما موضوعين ما بزهقش منهم خالص إني أقرأ وأسمع وأتكلم فيهم. موضوع الأولاني الحرية، الموضوع التاني التوقيتات. طب يلا ركز مع بعض في موضوع التوقيتات. لو عملنا كده زوم أوت للصورة الكبيرة في الكتاب المقدس، هنلاقي إنه الكتاب المقدس بدأ بآدم وحواء وأولادهم، طبعا العصيان والطرد، وبعد كده هنلاقي نوح والطوفان وإبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب وأولاده، وبعد كده منهم يوسف اللي خلف منسى وإفرايم. طبعا أغلبنا عارفين التسلسل ده، ولما بنحكي قصة الكتاب المقدس بنشوف الرؤية دي. بفكرك أني بستخدم عدسة مصغرة لأني مش عايزة أشوف التفاصيل، عايزة أشوف الصورة الكبيرة. ليه بقى؟ لأن الصورة الكبيرة بتدينا مفهوم مختلف عن رؤية الله لينا كبشر، وبالتالي رؤية الله ليا أنا كشخص واحد من ضمن البشر دي. يعني مثلا لو قلت لك أن كان ضروري أن إبراهيم يتأخر في الخلفة إسحاق علشان تسلسل أحداث التاريخ من بعده تمشي مظبوطة وتمشي متوازية مع أحداث العالم كله في الوقت ده، هتفهمني؟ لو كان إبراهيم خلف إسحاق وهو مثلا عنده 70 سنة، يعني تقريبا كان هيبقى فيه فرق 30 سنة بدري. طبعا انتوا عارفين إنه خلف إسحاق وهو عنده 100 سنة. تفتكر القصة الكبيرة كانت هتكمل إزاي؟ في زواج إسحاق من رفقة وزواج يعقوب وقصته مع لبان، كان كله هيتشقلب وهيتلخبط 30 سنة. وأخيراً كان يوسف هيجي أو ما يجيش أصلاً الدنيا، وكان مين هيخلص مصر؟ ده مثال طبعاً صغير كنت عايزة أشاركك بيه. لما بنفكر في توقيتات ربنا، لما بنحط نفسنا مكان إبراهيم وسارة، طبعاً الموضوع مؤلم جداً. تخيل نفسك قاعد مستني 100 سنة علشان تجيب بيبي. لكن لما بغير العدسة وبتبقى عدسة مصغرة من عدسة مكبرة لعدسة مصغرة، بشوف الأحداث برؤية مختلفة، بشوف الصورة الكبيرة وشوف الرؤية وبفهم أكتر. عايزة لو سمحت تعمل معايا التدريب ده. فكر في حياتك وقسمها لثلاث مراحل أو 5 كبار، واعمل العدسة المصغرة دي على حياتك وشوف المحطات اللي فيها، وشوفي أنت كمان إزاي كل محطة بتسلم اللي بعدها، وإزاي تسلسل الأحداث في حياتك، والناس اللي قابلتيهم في ابتدائي سمعوا عندك إزاي دلوقتي، أثروا في حياتك إزاي في إعدادي بعدها أو في ثانوي، الناس اللي ساكنين حواليكي في الشارع، الجيران، الناس اللي هجرت والناس اللي جم والناس اللي فضلوا حوالينا، والناس طبعاً اللي سبقونا على السماء. مين ساعدك في المشوار الفلاني؟ ومين حللك المشكلة العلانية؟ ومين راح معاك للدكتور؟ ومين انضم في حياتك الخاصة؟ ومين صحابك اللي في الكنيسة؟ ومين اللي ساعدوك تفهم؟ أنا عايزك تعرف إن الحياة بتاعتك مترابطة ومتشابكة، لكن إحنا لما بنبقى في موقف معين ما بنبقاش شايفين ده، بنستعمل العدسة المكبرة فبنكبر الموقف اللي إحنا جواه. لكن لو إحنا دلوقتي اتفقنا مع بعض إحنا نصغر المواقف ونصغر الأحداث عشان نشوف الصورة الكبيرة، الوضع هيبقى مختلف خالص. عايزة أقرأ معاكم سفر جامعة، وخليكم معايا ثواني. بحب قوي سفر جامعة وهو بيطرح القضية دي. لو فتحنا مع بعض جامعة 3 هنلاقيه بيقول إيه؟ لكل شيء زمان، ولكل أمر تحت السماوات وقت، للولادة وقت، للموت وقت، للغرس وقت، ولقلع المغروس وقت، للقتل وقت وللشفاء وقت، للهدم وقت وللبناء وقت، للبكاء وقت، للضحك وقت، للنوح وقت، وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت، للكذب وقت، وللخسارة وقت، للصيانة وقت، وللطرح وقت، للتمزيق وقت، وللتخطيط وقت، للسكوت وقت، وللتكلم وقت، للحب وقت، وللبغض وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت، فأي منفعة لمن يتعب مما يتعب به، قد رأيت الشغل الذي أعطاه الله بني البشر ليشتغلوا به، صنع الكل حسنا في وقت، وأيضا جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية إلى النهاية. أبونا السماوي، بشكرك على توقيتاتك، بشكرك إنك مش بتتأخر عليا، بشكرك إن شايف حياتي وبتباركني وبتديني نعمة وبتديني بركة، تبعت لي ناس حلوة في حياتي تشاور لي
على الطريق اللي انت عايزني امشي فيه. بشكرك لانه في وسط ده كله بتحترم مشاعري، بتحترم احباطاتي، وبتحترم ضعفي وحيرتي. بشكرك لانك واقف معايا في كل الاوقات. امين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

يا رب بنهدي لك يا رب كل التعظيم. انت قدوس، انت مستحق. احنا جايين نعبدك، جايين نقدم لك كل الغالي، نطرحه امامك علشان انت اللي فادتنا من كل الهموم والضغوطات والتعب. انت تنزلت وجيت رفعتنا. بنشكرك يا رب لانك انت القدوس، ومع انك انت القدوس تنزلت، انت اللي تنزلت، انت اللي شافتنا، انت اللي فادتنا. وحدك يا يسوع وليس سواك.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. إحنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، إحنا في صحة 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12 واحد بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في مثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الأخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والإدراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصحاح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

مرتفع يا رب فوق الكل يا رب، ما فيش غيرك يا رب ملك يا رب، بنتوجك على حياتنا النهاردة ملك وسيد في اسم يسوع يا رب، ليك كل السلطان وليك كل المجد.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنحط بين إيديك كل الناس المتألمين والنازحين والناس اللي خايفة، الناس اللي فقدوا بيوتهم وأحبائهم، شعورهم يا رب حتى بالأمان فقدوه. يا رب إحنا بنصلي عشان تكون ستر للناس ديت وهم في العراء، تكون مأوى يا رب ليهم وهم تايهين، تكون صوت رجاء وأمل وهم حتى عاجزين إن هم يعبروا. إلمس يا رب جراحهم، إلمس أجسادهم ونفوسهم، إرسل يا رب تعزياتك اللي تفوق كل عقل، إديهم قوة يا رب مش بس للنهاردة، لكن إديهم قوة لكل العمر، إديهم رجاء يا رب يكفي عشان يقدروا يكملوا الطريق، وضع يا رب حواليهم ناس يسندوا ويحملوا قلوبهم عشان يكونوا امتداد لرحمتك على الأرض. آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 109 لإمام المغنين لداود، مزمور.
1: يا إله تسبيحي لا تسكت، لأنه قد انفتح علي فم الشرير وفم الغش. تكلموا معي بلسان كذب، بكلام بغض أحاطوا بي وقاتلوني بلا سبب. بدل محبتي يخاصمونني، أما أنا فصلاة. وضعوا علي شرا بدل خير، وبغضا بدل حبي. فأقم أنت عليه شريرا، وليقف شيطان عن يمينه. إذا حوكم فليخرج مذنبا، وصلاته فلتكن خطية. لتكن أيامه قليلة، ووظيفته ليأخذها آخر. ليكن بنوه أيتاما، وامرأته أرملة. ليته بنوه تيهانا ويستعطوا، ويلتمس خبزا من خربهم. ليصطد المرابي كل ما له، ولينهب الغرباء تعبه. لا يكن له باسط رحمة، ولا يكن مترائف على يتامى. لتنقرض ذريته في الجيل القادم، ليمحى اسمهم. ليذكر اسم آبائه لدى الرب، ولا تمحى خطية أمه. لتكن أمام الرب دائما، وليقرض من الأرض ذكرهم. من أجل أنه لم يذكر أن يصنع رحمة، بل طرد إنسانا مسكينا وفقيرا، والمنسحق القلب ليميته. وأحب اللعنة فأتته، ولم يصر بالبركة فتباعدت عنه. ولبس اللعنة مثل ثوبه، فدخلت كمياه في حشاه، وكزيت في عظامه. لتكن له كثوب يتعطف به، وكمنطقة يتنطق بها دائما. هذه أجرة مبغضي من عند الرب، وأجرة المتكلمين شرا على نفسي. أما أنت يا رب السيد، فاصنع معي من أجل اسمك، لأن رحمتك طيبة. نجني، فإني فقير ومسكين أنا، وقلبي مجروح في داخلي. كظل عند ميله ذهبت، انتفضت كجرادة. ركبتاي ارتعشتا من الصوم، ولحمي هزل عن سمن. وأنا صرت عارا عندهم، ينظرون إلي وينغضون رؤوسهم. أعني يا رب إلهي، خلصني حسب رحمتك، وليعلموا أن هذه هي يدك. أنت يا رب فعلت هذا.

واحدة من الأمور اللي بنشوف فيها حكمة الله وقدرته وعظمته هي ثبات المواسم في الدنيا. من أول مواسم السنة اللي هي صيف، خريف، شتاء، ربيع، للساعات بتاعت النهار، الليل والنهار، وإنهم بيجوا ورا بعض، للفواكه والنباتات اللي بتطلع كل حاجة في موسمها. الله حط مواسم ثابتة، حتى الفيضانات والأمطار، الطبيعة اللي حوالينا ليها توقيتات ثابتة. الموضوع ده مش من فراغ، الموضوع ده رسالة لكل حكيم قاعد تحت سقف بيته.

السؤال اللي بيسأله سليمان هنا هو يعمل إيه الحكيم في نهاية الصيف وهو قاعد تحت سقف بيته؟ ممكن يبدو سؤال عادي قاعد تحت سقف البيت، لكن في الطبيعة بتاعت زمان الحكيم في نهاية الصيف الشخص العاقل لازم يتأكد إن السقف بتاع بيته مستعد للمطر اللي جاي. بيقول كده سليمان في جامعة 10 وعدد 18: بالكسل الكثير يهبط السقف، وبتدلي اليدين يكف البيت. الإنسان لو كان كسول إيه اللي هيحصل؟ سقف البيت هيقع، لأنه سقف البيت محتاج صيانة مستمرة. كمان لو الإنسان ده كان زي ما بيقول كده تدلي اليدين، يعني إنسان ما عندوش مبادرة، مش بيبادر، مش بيبتدي هو، إيه اللي هيحصل؟ يكف البيت، يعني البيت يتملي مطرة. مع نهاية الصيف لو رب الأسرة الراجل الموجود في البيت ما طلعش يتطمن على السقف بتاع بيته وتأكد إن كل حاجة تمام وإنه مسدود وإنه مش هدخل مية الشتاء، البيت ده حاله هيكون مختلف في الشتاء. البيت ده هيكون صعب، هيكون سبب أمراض وكآبة وتعاسة، مش بس لصاحب البيت لكن لكل أفراد الأسرة. الله سمح إن يبقى فيه توقيتات ثابتة للمطر وللصيف وللشتاء عشان إحنا نتعامل قدام التوقيتات دي. مع نهاية الصيف أنا لازم أعمل تشيك أب للسقف بتاع بيتي، لازم أطمن إن كل حاجة تمام. لو ما عملتش حسابي قبل موسم المطر غالبا مش عارف أعمل حاجة لما يجي المطر. سليمان اتكلم عن الكسل كتير جدا في سفر الأمثال، لأن الكسل هو إن كفة الراحة زادت عن كفة الشغل. تفسير إن الكسل الكتير السقف بيقع إن الكسل المستمر في إدارة الأمور والواجبات اللي لازم أعملها بيؤدي إلى تدهور الحياة المنزلية والبيت والشغل. عدم النشاط معناه إنه في ضعف في الأسرة وفي البيت. القصور عن العمل وعدم المبادرة اللي هي تدلي اليدين، أنا حاطط إيديا جنبي مش بعمل حاجة، حاطط إيديا في جيوبي مش باخد خطوة، رغم إن عارف إن الموسم جاي، إن ده هيحصل عليا في المستقبل، رغم إن الطبيعة بتقولي خلي بالك في مطر جاي استعد، ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تعاسة ليا وللمسؤول عنهم كمان. الإدارة الشخصية والمسؤولية والالتزام والتطابق مع مواسم الحياة ده أمر أساسي لحياة مستقرة. الكسل مش مجرد تقاعس مؤقت لكنه حاجة بتؤدي إلى تدهور مستمر في الأمور الأساسية. الكسل الروحي كمان بيؤدي إلى ضعف الحياة الإيمانية. الكسل أمر سليمان ما كانش بيحبه، عشان كده بيقول لكل حكيم خلي بالك الحياة فيها مواسم، من ضمنهم موسم اسمه موسم المطر. قبل ما المطر ينزل على حياتك، قبل ما المطر ينزل على بيتك، اتأكد إن سقف بيتك سليم. من فضلك خد مبادرة، حرك إيديك من جنبك وخد خطوة إنك تتأكد إنك أنت والمسؤول عنهم هتقضوا وقت الشتاء بأمان. الحكمة بتتطلب نشاط مستمر ومسؤولية شخصية عشان تحافظ على كل حاجة مهمة سواء جسديا أو روحيا. استعد للمواسم اللي جاية في حياتك، عيد النظر لسقف بيتك، حرك إيديك من جنبك، اعتبرها دعوة إنك تخرج من دايرة الراحة المفرطة إلى العمل مدة أيام حياتك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله

يا رب أنا بشكرك من كل القلب، لأنك لما جيت في الجسد كإنسان دقت كل الألم وقلت أن نفسي حزينة جدا. أنا جاي أصلي يا رب مقابلات جميلة وحقيقية مع كل واحد نفسه حزينة، مع كل واحد يا رب قلبه وجعه ومتقل، مع كل واحد يا رب قلقان وتعبان ونفسه يا رب كده كسراه. أنت يا رب اختبرت التعب النفسي، واختبرت يا رب أنك تبقى لوحدك لما التلاميذ سابوك ونام وقت الصليب. أشكرك أنك دقت كل حاجة، ومكتوب عنك كده في نبوة أنك رجل أوجاع ومختبر الحزن. أنت اشتركت يا رب معنا في كل ألم ووجع، مين يحس بينا غيرك؟ مين يا رب يقدر التعب اللي جوانا غيرك أنت؟ أنا بصلي يا رب من أجل كل واحد متقل الأيام دي، أجل كل واحد يا رب عنده anxiety وdepression، أجل كل واحد بيفكر في الانتحار. يا رب أشكرك لأنك لما جيت لإيليا أنت حلت له مشكلته، لما جيت لإيليا كلمته بصوتك الهادي الخفيف الجميل وحلت له كل الأمور واتكلمت معاه وأطلقته تاني للدعوة والإرسالية. صلي يا رب الأيام اللي جاية مقابلات خاصة جدا يا رب مع كل واحد يا رب متهقل وتعبان نفسيا، مع كل واحد عنده أفكار انتحارية. قل له لسه الأيام اللي جاية تحفظ فيك أنت يا رب، ولسه أوقات على الدعوة والإرسالية، وأنه يخبر كم صنعت بيه ورحمته. بصلي يا رب لمقابلات من عندك زي إيليا وزي أي واحد يا رب أنت شفته تعبان وجيت قابلته، قابلته بحبك، قابلته بحضنك، قابلته يا رب بطبطبتك الجميلة على كل نفس تعبانة ومجروحة، على كل واحد حاسس انه لوحده. انت امين قوي يا رب، اشكرك، احبك من كل قلبي.

اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. إليك وحدك أخطأ.

بستغرب دايما من التلاميذ اللي دعاهم يسوع، ازاي ببساطة كده حد يقول لك اتبعني، تقوم سايب اللي وراك وقدامك وتمشي وراه؟ مش جايز تنخدع فيه وتاخد فيه مقلب؟ ناس منهم كان عندهم أملاك وكسيبة يعني، وناس عندهم نفوذ ومال زي العشرين. إيه اللي يخلي واحد صياد بعد أكبر عملية صيد في حياته يسيب كل ده في وقتها ويتبعه؟ وإيه اللي يخلي واحد عنده سلطة يسيب كل ده ويتبعه ويعمل له وليمة كمان من كتر الفرح؟ هل ده كان جنان ولا إيه؟ ما اعتقدش إنهم كانوا مجانين، لكن أعتقد إن رغم أي دواير أمان كانت عندهم، كان لسه في جزء كبير ناقص. كانوا لسه مش حاسين بالقيمة والمعنى، كان لسه عندهم أسئلة مش متجابة، وفراغ بيزيد، وجوع لحاجة مش عارفينها. جزء كبير من السلطان اللي كان عند المسيح إنه كان بيعرف يؤثر كويس في المنطقة دي، كان بيعرف يقدم محبة غير مشروطة وإحساس بالأمان والقبول والثقة في الشخص مهما كانت حالته. التبعية دايما ليها تمن، مش شرط زيهم هسيب كل حاجة، لكن أكيد هيجي وقت وهخسر حاجات. لو بتعامل مع ربنا على إني مستقبل بس، استقبل بركات خير أفراح، فدي علاقة مصلحة وسطحية جدا. وقت لما هختبر القبول الحقيقي وافهم معنى حياتي فيه، وقتها كرد فعل تمن التبعية هيبقى أرخص، والتضحية هتبقى أسهل بكتير.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: في أبعاد كتيرة من النضوج والنمو إحنا محرومين منها لأننا حبسين نفسنا في فكر ما هواش فكر ربنا لينا. وعشان نمشي مشاوير النضوج دي محتاجين أول مفتاح هو الاستعداد للتغيير. اسمع كلمة الله، اختبرها وشوف إيه في حياتك محتاج يتغير على أساسها عشان حياتك تدخل لعمق جديد مع ربنا وتختبر حياة النضوج. النهاردة كنت قايمة مشغولة قوي بالقيامة وباللي يسوع جه عشان يعمله. كنت حاسة إني عايزة أفهم أكتر اللي ربنا عمله عشاننا، فكنت بقول له الكلمات دي: يا رب أشكرك إنك في حبك الشديد لينا عايزنا نفهم أمورك، عشان كده اديتنا كلمتك المكتوب عنها في رسالة عبرانيين 4:12 في الترجمة المبسطة: فكلمة الله حية وفعالة، إنها أمضى من أي سيف ذي حدين، فتخترق الحدود الفاصلة بين النفس والروح، بين المفاصل والمخاخ، وهي تحكم على أفكار القلب ومشاعره. وبدأت أصلي أقول له: أنا حقيقي نفسي كلمتك الحية تخترقني دلوقتي وتدخل لعمق أعماقي وتفتح ذهني عشان أستوعب اللي عملته علشاني بكل أبعاده، على نوع الحياة اللي أنت مت وأخدت مكاني عشان أنا أقدر أعيشها، الحياة الأفضل اللي أنت قلت عليها إنها حياة وأفضل. في يوحنا 10 والأعداد 10:11 من الترجمة المبسطة بيقول الأعداد دي كده: لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، أما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يضحي بحياته من أجل الخراف. وانت عملت بكل أمانة الجزء بتاعك، ضحيت بحياتك عشاني، عشان أنا أقدر أعيش

حياتكم على الأرض هي فرصة إبليس للسرقة والنهب اللي عايز يعمله في ولادي، لأن في السماء هتبقى خلاص خلصت حدودته تماما بالنسبة ليكم. فرصته هي في العالم اللي وضع في الشرير واللي هو رئيسه بانتخاب واختيار أتباعه، ومش لأنكم بقيتوا في المسيح ده هيمنعه أنه طول الوقت يحاول أنه يجرب. إذا تجرأ وعمل كده مع المسيح نفسه وهو في الجسد، بس زي ما يسوع انتصر بإيمانه بالمكتوب وبالحق اللي فيه، أنتوا كمان تقدروا تكسبوا بالمكتوب وإيمانكم به وبالحق اللي فيه. إبليس ليه سلطان وليه حق التجربة، لكن كمان إلهكم ليه سلطانه وليه حق الحماية. وافتكروا دايما أن اللي فيكم أعظم بما لا يقاس. المهم تدركوا المعركة وتقفوا وتصدوا فيها، واللي هتستغربوه هو راضي بأي حاجة ينجح ياخدها منك مهما كانت صغيرة، لأنه عارف أن الاستنزاف الصغير بعد شوية هيقود لوقوع كبير. شوية سلام تفقدهم صغيرين، يحصل إيه بالوقت؟ إحساس عدم الأمان يتملكك ويسيطر على حياتك ويدخل الخوف والقلق والتوتر والاكتئاب والشك، وده اللي هو عاوز يوصله. دي الحالة اللي عايزك عليها، وقتها بتكون من غير ما تدرى تحت طوعه، والمشاعر دي تتحول لتصرفات تجاهي وتجاه الناس، فتبقى مش عارف تثق فيا للآخر، وتبتدي تهرب من قعدتنا سوا وتقرأ الكلام بشفايفك بس مش واصل خالص لذهنك ولا لقلبك، وتركب الأحداث صورتي في عينيك، ومش بس تهرب مني لكن كمان من أي حد عايز يقولك إن اللي انت فيه ده مش مكانك، وتدور على اللي بيفكروا شبهك في الوقت ده عشان ترتاح من صراعاتك الداخلية. عشان كده ما تتسهلش مع الاستنزاف البسيط، وقفله، وقف لنفسك، وما تسيبش الأمور تعدي أو تفلت من إيدك. أنت عندك الروح القدس اللي يقدر يساعدك تفهم اللي حاصل لو اديته فرصة هيعمل فيك إيه. لما تلاقي روحك مش فرحان أو حزين أو منزعج أو قلقان أو مش فاهم أو متوتر، ما تكملش كده وتقول عادي كل اللي حواليا عاملين كده. لو لقيتك فاقد سلامك وراحة بالك واطمئنانك على اللي جاي، خايف من أي خبر، ما تتهاونش مع الأمر والمشاعر والأفكار دي، عشان هي مش هتروح لوحدها، لازم يدخل حق ونور يواجه الحاجات دي جواك فتتفضح. وقتها تقدر تتحرر منها تماما، لأن الوعد ده ليك: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرار، أحرار من كل اتجاه، أحرار في أفكاركم وتصرفاتكم ومشاعركم واختياراتكم، أحرار ومفيش سلطان غير للمسيح عليكم. الحق هو اللي يطرد الظلمة اللي بيلعب فيها العدو ويستخبى جواها، عشان الحق نور ينور الذهن والروح والقلب والفكر والنفس، فتعرف تشوف صح وتتصرف صح وتواجه الأمور الملخبطة جواك. بطرس في رسالته الأولى أصحاح 1 وعدد 13 بيقول الكلمات دي: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح. في الترجمة المبسطة بيقولها كده: فكونوا متيقظي الذهن ومنضبطي النفس، وليكن رجاءكم في النعمة التي ستعطى لكم عندما يعلن لكم يسوع المسيح. خلوا ذهنكم صاحي ومتيقظ ومنضبط وواعي وثابت في الحق بنعمة المسيح اللي ملياكم وبصداقة ومعية الروح القدس الساكن فيكم، اللي يسوع قال عنه: لا أترككم يتامى لكن أرسل إليكم الروح اللي حيمكس فيكم، هو اللي هيساعدكم وينور أذهانكم وينبهكم ويعلن الحق اللي في الكلمة اللي بتقروها، وهو اللي هيفحص أعماقكم ويكشف دوافعكم الداخلية اللي ممكن تكون أبواب كبيرة مفتوحة للعدو يدخل منها، أو حتى ثغرات صغيرة تدخل تعلبه اللي ترعى في حياتك وتكبر ويبقى خروجها أصعب وأعقد. عشان كده اصحوا ودافعوا عن نفسكم، ولما تلاقي في أمور غريبة حصلة جواك الأيام دي ما تسكتش عليها وتقول عادي. لا مش عادي، انت حقك تكون فرحان ومليان بالسلام اللي من نوع سلام يسوع مهما كانت الظروف والأحداث. ولما تقرأ الكلمة بتمعن وتدخل جواها وتسيبها تدخل جواك، هتكتشف ان ده اللي حصل للتلاميذ.

بحلول الروح القدس عليهم. كانوا بحقيقي فرحانين ومليانين بالسلام بالرغم من الأحداث اللي بيعدوا فيها. عرفوا يناموا ويرنموا في السجن، عرفوا يثبتوا قدام الاضطهاد، وده مش بقوتهم أبدا لكن بالروح القدس اللي كان فيهم، واللي هو نفسه كان في يسوع، واللي بنفسه فيكم دلوقتي، وعايز يعمل معاكم انتم كمان كده في الوقت ده اللي العالم بيمر فيه بأوقات صعبة. عايزكم مختلفين من جواكم وبحقيقي، مش بتحاولوا تتمسكوا لكن بحقيقي متمسكين وثابتين وعندكم رجاء وإيمان في إلهكم بالرغم من الأحداث والظروف. انفض ترابك من عليك وما تقعدش في المكان اللي عدوك عمال يصطادك فيه بقاله فترة. اخرج منه وادي فرصة للحق والنور والحياة واليسوع يدخل جواك بكل اللي معاه وكل اللي ليك فيه. ادي المجال والحق للروح القدس انه يفحصك ويشاور لك عن النقط اللي محتاج تتغير فيها، وما تستناش دقيقة واحدة في أرض الخوف والقلق والتوتر وعدم الأمان اللي سحبك فيها العدو. أرفض وما تكملش، وامسك في إله سلامك وفرحك ونصرتك وقوتك اللي يقدر يعدي بيك الوقت ده، زي ما عدى بالفتية الثلاثة في أتون النار، وبدانيال في جب الأسود، وعدى بالتلاميذ وسط هيجان البحر. ليك فيه نصرة وليك فيه حياة وحياة أفضل. آمين.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. الترك بيوجع والرفض بيسيب شرخ مؤلم في الروح، ما بيتلقمش بسهولة لما تحس إن أقرب الناس سابوك وبعوك، لكن وعد الله اللي بيطمن دايما بيقولك: أبي وأمي قد تركاني والرب يضمني، في مزمور 27. ربنا بيقولك بصورة واضحة: حتى لو أغلى الناس وأقربهم لقلبك مشيوا وسابوك، ربنا بيقبلك، ربنا جنبك. قبول ربنا مش مشروط بوجود حد تاني في حياتك. الوعد بالأمان: أنا معاك في كل خطوة، لا أهملك ولا أتركك، في يشوع 5. ده وعد تاني من أبوك السماوي بيقولك: مهما كانت الظروف صعبة والدنيا ضلمة، أنا مش هفوت إيدك أبدا ولا هسيبك، مش هسيبك تواجه أي ألم أو وحدة أو ترك لوحدك، ده أنت منقوش على كفي. الله هو رفيق السكة للآخر. الناس ممكن ترفضك لأنك مش على قد توقعاتهم، لكن الله بيقبلك زي ما أنت، بكسورك، بضعفك، وحتى بمضيك. معاه مفيش اتهام، في بس حضن مفتوح ليك. نور المسيح بيكشف لينا إن قيمتنا مش في استحقاقنا، لكن في حبه اللي اختارنا قبل تأسيس العالم. كلمته لينا بتقول: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر، في متى 28. بالبلدي كده: مفيش يوم هيعدي عليك وانت لوحدك، ربنا معاك مش ساعة وساعة، لأ ده كل دقيقة، كل الأيام، كل لحظة، في الحلوة وفي المرة، لحد آخر لحظة في العمر. وهنا الرسالة بتحرر من الخوف من الترك. الخوف من إننا نتساب بيخلينا نتمسك بعلاقات غلط أو نرضى بوجع بس عشان ما نهربش للوحدة. لكن لما نعرف إن الأساس في حياتنا ربنا، إنه مستحيل يسيبنا، بنتحرر من الخوف ده. رسالتك النهاردة: لو الكل مشي، صاحب البيت لسه موجود، انت مش وحيد، انت محمي بوعود مش بتتغير، عيش حر لان اللي سندك اقوى من اللي سابك. يسوع نفسه شرب كاس الرفض لحد اخره، جاء الى خاصته وخاصته لن تقبله. عشان كده هو مش بس سامع لوجعك، هو حاسس بيه. الرفض اللي شافه المسيح كان هو التمن علشان انت تتقبل. قبولك في محبته بيديك هوية جديدة، انت مش مرفوض، انت ابن محبوب. والصفة دي مفيش قوة في الكون بتنزعها منك. شكرا يا رب. يا رب يسوع، لكل قلب بيسمعنا النهاردة وحاسس انه متروك او مش كفاية، تعال يا رب بحبك واغمره. ادينا امان في حضنك المفتوح، ونصدق إن قبولك لينا هو الحقيقة الوحيدة الثابتة. ارفع يا رب وجع الترك، واملأ قلوبنا بيقين إننا ليك. آمين.

يا رب، بصلي يا رب من أجل، بصلي من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار طول. بصلي يا رب من أجل ناس في وقت انتظار والانتظار بان إن هو ملهوش آخر. بصلي مع ناس مرة النفس زي ما حنة كانت راحة الهيكل بتصلي وهي مرة النفس، وكانت بتسكب شكواها قدام الله. لكن الجميل في حنة ما راحتش لعالي الكاهن، ما راحتش لأولاد عالي الكاهن، لأن لو كانت راحت لهم كانتش هتاخد البركة والعطية والعظمة دي. لكن هي راحت للكبير بتاع عالي الكاهن، راحت لرب عالي الكاهن، راحت للقدير. بصلي من أجل كل واحد تديله عطية وترجع حنة ومعاها صمويل النبي، مش بس بركة ليها لكن بركة لكل شعب الله، مش بس بركة لبيتها لكن بركة لكل اللي حواليها. بصلي من أجل بركات لوقت الانتظار نختبرها في حياتنا باسم الرب يسوع المسيح.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة الصبح وأنا بقالي كده كام يوم، عارفين لما تبقوا مش فاهمين قوي اللي جواكم للآخر؟ فكنت بقول لربنا كده بالظبط، حتى لو أنا مش فاهمة للآخر إيه اللي أنا حاسة بيه، أنت فاهم وعارف وقادر حتى اللي مش فاهماه تعديني منه بسلام. أنت إرادتك سلام وفرح لا ينزعوا من جوانا، وخيرك ورحمتك يبقوا ماشيين ورانا في كل حاجة هنعملها وبنعملها. دي مشيئتك لينا، صلاح وخير، أي حاجة تانية غير كده يبقى مش أنت. وعلى طول حسيت كأن ربنا بيكلمني وبيقول لي ده أمر مش محتاجين حتى تناقشوه مع روحكم، ده أمر محسوم في السماء ولازم يتحسم جواكم، لازم أرواحكم تدلكم لما تلاقوا اللي خارج منكم مش فرحان ومنزعج، حتى لو الظروف مش أحسن حاجة أبدا، ده ما يمنعش إن سلامي وفرحي يبقوا مليينكم، عشان دول ملهمش دعوة خالص بالأحداث اللي بتعدوا فيها، دول فوق الظروف والأمراض والتعب والزهق والأرق وشلت الهم، دول اللي كانوا عند يسوع وهو رايح للصليب. هو في موقف أصعب من كده حد فيكم بيعدي بيه؟ لكنه كان مليان سلام وفرح ومتشدد بأبوه السماوي، عشان كده سلامه يفوق كل عقل، فوق الحسابات العادية للأمور اللي بتيجي في أذهانكم، وفوق الحسابات المادية للي بين إيديكم وبين الحاجات اللي عليكم ولازم تتعمل. ليها حسبة تاني خالص، معادلة مختلفة تماما عن الطريقة اللي تعودتوا تحسبوا بيها. لما المعادلة بيدخل فيها الآب والابن والروح القدس تبقى حاجة تانية، الكفة اللي هم فيها دايما هي التقيلة مهما كان اللي في الكفة التانية اللي قدامها، وقصص الكتاب المقدس كله تشهد بكده، البحار والأنهار اللي اتشقت والأسوار اللي وقعت والخير اللي حصل وسط المجاعة لأرملة غلبانة، وجوليات اللي يقع قدام داود، وصلاة إيليا اللي تمنع مطر وترجعه، والنار اللي تنزل ليه من السماء، دانيال وجب الأسود والفتية التلاتة وأتون النار، الآيات والعجائب اللي كانت بتتبع المؤمنين في الكنيسة الأولى، الموتى اللي بيقوموا، الأمراض المستعصية اللي بتتشفي، الكنيسة اللي كانت بتنمو، والأعداد البسيطة اللي فتنت المسكونة كلها ووصلت الحق لأقصى الأرض. كل ده فوق العقل والحسابات اللي بالورقة والقلم، دول يسوع والآب والروح القدس يغيروا الحسبة اللي بالعقل وييجوا بالسماوي على الأرض ويحققوا المشيئة الإلهية. فرحك وسلامك مربوط بكده، بالجالس على كرة الأرض، ضابط الكل اللي شايف وعارف وفاهم كل الأمور ماشية إزاي، والأهم باللي قادر يخرج نور وسط الظلمة وحياة من قلب الموت ورجاء من عمق الأمر الميؤوس منه. فسلامك وفرحك ورجائك دول مش في إمكانياتك ولا قدراتك ولا اللي بين إيديك، لكن في إلهك اللي انت واثق فيه وعارف كويس إنه هيعمل أفضل حاجة من كل الأحداث والظروف اللي بتعدي بيها، والأهم إنه هيحفظك وإنت وسطيها مليان فرح وسلام بالرغم من أي حاجة. أنا عايزك شبعان، ما عندكش أنيميا في الأمر ده. داود في مزمور 16 والأعداد 8 و9 بيقول كده، جعلت الرب أمامي في كل حين لأنه عن يميني فلا أتزعزع، لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. وفي ترجمة تانية يقولها كده، الله أمامي دائما، هو عن يميني فلا أضطرب، لهذا قلبي فرحان ولساني متهلل وجسمي أيضا يرقد على رجاء. وكأن داود بيشرح إيه سبب فرح قلبه وابتهاج روحه وراحة جسده وعدم اضطرابه وسلامه. جعلت الرب أمامي في كل حين، ده المفتاح والسر اللي يخلي الفرح والابتهاج والثبات موجودين، مش إن الظروف بقيت كويسة ولا إن الأيام بقت هادية ولا إني نجحت في الشغل وترقيت ولا إن عيالي بقيوا ناجحين ولا إني ناجح في علاقاتي والدنيا ماشية كويس ولا حتى إن صحتي كويسة. كل دي حاجات حلوة قوي، بس مش هي مصدر أمانك وفرحك وسلام قلبك الدايم. دول لازم يتبنوا ويخرجوا من شخص ثابت ما بيتغيرش أبدا، من حب واصل لأعماق قلبك من أبوك اللي انت متأكد إنه جنبك على طول وسط الأحداث الصعبة والسهلة، وسط الريح ووسط السكون، في الصحة والمرض، في الغنى والفقر، في الضعف والقوة، زي العهود اللي بتاخدوها وقت الجواز. ده العهد الأبدي اللي بينك وبين أبوك، أب أبدي، يعني أبوك كائن للأبد وهيفضل أبوك للأبد، يعني حتى بعد حياتك ما تخلص على

بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله السلام بتاعه الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. كأن بولس في الجزء ده بيرسم لك الخريطة بتاعت السكة. افرح في الرب، في إلهك وأبوك، وافرح دايما. تقدر تعمل كده؟ تقدر. ويعيد ويكمل تاني، افرح، وكأنه قرار إرادي ينبع من جواك، فعل أمر افرح ده. ولما تكون فرحان بأبوك هتكون طويل البال ولطيف مع الكل وفي كل الظروف. وافتكر إن أبوك قريب منك، عشان كده ما تقلقش. مفيش ولا كلمة في اللي فات ده لها علاقة خالص بأي أمور هتبقى كويسة أو أي ظروف هتبقى أحسن. الموضوع أنت وأبوك وبس. وتعمل إيه بقى لما تبقى الظروف مش أحسن حاجة أو مش كويسة خالص؟ تيجي برضو بيها لأبوك السماوي، ترفعها لي وتصدق إنه معاك، فتبتدي تشكر لأنك مصدق. وكأن التلقائي اللي هيحصل بعد كده إن سلام الله، سلام أبوك اللي يفوق كل عقل، هيحل عليك ويهدي قلبك وفكرك وكيانك كله في حضن يسوع. فالأحداث ما يبقى لهاش سطو عليك، لكن اللي يملاك السلام. والكلام ده قابل للتنفيذ، صدقوني. مؤمنين كتير حواليكم قادرين يختبروا برغم الأحداث اللي بيعدوا فيها، لأنهم رفعوا عينيهم على أبوهم وثبتوها. أنا موجود معاهم في المشهد بقوة، قادرين يحسوها ويلمسوها وسط كل اللي بيعدوا فيه. لو ما تعلمتش تتملي بالسلام والفرح وسط الأمور الصعبة، صدقني مش هتعرف ترتاح وسط الأمور السهلة والكويسة، لأنك هتفضل قلقان لو الأمور دي تغيرت هتعمل إيه. عشان كده ارفع عينك عليا، أنا أعرف أساعدك تعمل كده، تعرف تفرح وتبقى مليان سلام وراحة بال وسط كل الظروف. دي معجزة أنا اللي بعرف أعملها، محتاجة مجهود وتركيز وثبات في المسيح، لكنه قرار إرادي إنك هتفرح بالرغم من أي حاجة. والسلام تلقائيا هيجي، فهتفرح أكتر وهترتاح في أبوك وفي سلامه اللي يفوق كل عقل. آمين.

0: انتوا على موعد مع برنامج آية وفكرة، اعداد وتقديم القس ناشد غالي.
1: اهلا بيك عزيزي المستمع في آية جديدة وفكرة جديدة مع راديو الحياة الافضل، والنهاردة في اعلان جديد. جهز قلبك لكلمة الله في اطول مزمور في الكتاب المقدس واطول اصحاح في مزمور 119 في آية 57. يقول كاتب المزمور: نصيبي الرب، قلت لحفظ كلامك، ترديت وجهك بكل قلبي، ارحمني حسب قولك. بس عدد 59 يقول: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. عجبني قوي قوي الآية دي، يقول كده: تفكرت في طرقي ورددت قدمي إلى شهاداتك. المزمور ده كله عن كلمة الله، بس كاتب المزمور هنا بيقول له ربنا هنا: تفكرت في طرقي. ترى انت بتفكر في طرقك وفي الماضي بتاعك وتبص عليه كده، مش عشان إبليس يمسكه عليك زلة، لكن بتراجع خطواتك في كل يوم وبتراجع حياتك وتقول: تفكرت في طرقي. هل يا ترى انت بتيجي كل يوم بفحص مستمر وتقعد قدام ربنا بقداسة وتقول لربنا: لو أنا عملت حاجة بتزعلك أنا بتأسف ليك جدا، أنا تفكرت في طرقي، الموقف ده ما كانش ينفع فيه أسلك كده، والموضوع ده ما كانش ينفع أعمله كده، بس سامحني ووعدك بنعمتك وبرحمتك أن أنا مش هعمل كده تاني، اسندني عشان أكرمك ومجدك كل وقت. ويجي يقول كده: رددت قدمي إلى شهاداتك، وكأنه عايز يقول بعد ما تفكرت رددت. ايه الحكاية؟ قال بعد ما فكرت وعدت ربنا قلت: لا انا مش ينفع اكمل كده، لكن ينفع اجي لربنا واقول له: ان كان فيا طريقا باطلا، كان فيا ميلا باطلا، اهدني طريقا ابديا. تفكرت في طرقي. بنفكر ونراجع حساباتنا في حاجات كتير، في البيزنس وفي حياتنا وعلاقاتنا، بس للأسف مع ربنا ممشينها بالبركة. هل يا ترى بعد ما تروح كل يوم قبل ما تنام بتفكر اليوم بتاعك عملت فيه ايه؟ هل يا ترى بتراجع حساباتك في مواقف كتير انا مجدت ولا لأ؟ تفكرت في طرقي. ممكن تفكر الوقت اللي فات، في السنة اللي فاتت والوقت اللي فات والعشر سنين اللي فاتت من حياتك، كنت بتعمل ايه؟ هل يا ترى مجمل السنوات دي انت كنت بتكرمه وعايش ليه، ولا ربنا برا حساباتك؟ يمكن دلوقتي وانت بتسمعني سايق رايح شغلك، رايح مشوار، يمكن في البيت، معرفش انت قاعد بتسمعني فين، بس نفسي النهاردة لو عندك خمس دقايق من فضلك، لو وسط زحمة حياتك وانت مشغول قوي عندك خمس دقايق تفكر معايا في الوقت اللي فات. بس مش عشان تقول لا انا وحش، انا ربنا مش ممكن يفكر في واحد زيي بضعفي وعدم امانتي بالطريقة دي، لكن عشان تقول: رددت قدماي، عشان ربنا عايز يردني. الابن اللي راح الكرة البعيدة، كل الناس بيسموه الابن الضال، انا بسميه الابن الشاطر في الحقيقة، لانه جه في وقت من الاوقات وعمل وقفة مع نفسه وتفكر، تفكر في طرقه. قال: انا اهلك جوعا وكم أجير لأبي يفضل عنه الخبز. طب تعمل إيه؟ يقول كده: أقوم وأرجع إلى أبي. دي رددت قدمي وراح لباباه جري جري جري. عشان كده أنا نفسي أقولك ممكن تعمل الوقفة دي، بس العمر مش مضمون والسنين بتسحب من بين إيديك سنة ورا سنة ورا سنة، وتفاجأ أن الشعر بدأ يبيض ويجي إبليس يضحك يقولك إيه؟ اللي مديت لربنا الشباب ولا القوة هتديله العجز والشيخوخة. لا، ربنا النهاردة مستنيك ترجع له تقول له: تفكرت في طرقي ورددت قدماي إلى شهاداتك. هرجع لك من تاني، أنا راجع لمكاني، أنا راجع ليك من تاني، وراجع لدعوتك على حياتي، وراجع يا رب للخطة الإلهية اللي أنت أوجدتني هنا لأجلها. تفكرت ورددت. أصلي ليك بالكلمتين دول: فكر معايا من فضلك. أوعى الآية والفكرة دي اللي يعدوا عليك كده من غير ما تفكر، بس بعد ما تفكر أصلي معاك صلوة جوه قلبي ملياني، قول: يا رب أنا نفسي أرجع ليك بكل قوة، وأرجع لأيام الحب الأول مع شخصك، المحبة الأولى، ومستنيك تراسل راديو الحياة الأفضل وتقول لهم: ربنا عمل معايا أنه رد نفسي. والرب معاك، وإلى اللقاء في آية جديدة وفكرة جديدة.
0: كنتم مع برنامج آية وفكرة، إعداد وتقديم القس ناشد غالي.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار، إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

من أكتر الأمور الروحية اللي بتخليني بقف عاجز كده هي محبة الله غير المشروطة اللي بنسمع عنها من وإحنا صغيرين. أنا ما شفت زيها، فأنا ما فيش نظير ليها، فأنا حتى لو بحب أبويا أو بحب أمي فده لسبب، في حاجة بتحصل. يقول لك محبة الأم غير مشروطة، لكن هي بتحبك لأنك ابنها، أنجبتك، في سبب. المحبة الوحيدة غير المشروطة هي محبة الله، بل بالعكس، بل بالعكس كمان. هو ما ينفعش أصلا يحب، يعني لو بالمنطق هو ما ينفعش. أنا ما بعرفش أقدم حاجة، مش بس ما بعرفش أقدم حاجة، اللي بقدمه وحش، اللي بقدمه ما يتقبلش. محبتي أصلا اللي فيها مصلحة للي حواليا كتير ما بتتقبلش، فما بالك بالله؟ لكن نحن نحبه لأنه هو أحبنا أولا. فالمحبة اللي بحبها له هي أصلا من أساس محبته ليا. أمر غريب جدا. الكلمة اللي جاية بتقول بيحبني مش لأن أنا حبيته، هو اللي بدأ بالحب قبل ما جيته. كم واحد يعرف الترنيمة؟ أمين. خلونا نرنم مع بعض.

0: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا اللذي وأنا أمولة.
1: مين فاكر نحمية لما قام هو وقادة شعب اليهود علشان يبني أسوار أورشليم؟ مين فاكر أجمل وأشهر آية اللي كل الناس بتحطها في كراريس المذاكرة؟ إله السماء يعطينا النجاح ونحن عبيده نقوم ونبني، نحمية 22. طب مين فاكر الآية الشهيرة اللي في يوحنا الثالثة إصحاح الأولاني آية 2، أيها الحبيب في كل شيء أروم أن تكون ناجحاً وصحيحاً كما أن نفسك ناجحة. عايز أفكرك وأفكرك أنه أبوك السماوي وأبويا السماوي فخور جداً بيا وفخور بيك وبيدعمك، وعايزك تنجح في حياتك الخاصة، وعايزك تكون فرحان بنجاحك في شغلك، في أسرتك، في خدمتك وفي كنيستك، تكون صحيح في صحتك الجسدية والنفسية. اطلع العالم بالفكر ده. أبوك السماوي عايز يسهل لك الطرق ويسهل لك السبل ويديك الوسائل اللي تنجحك. عاوز كمان يبعت لك ناس تسندك وتشددك زي أي أب أرضي فرحك من فرحه. لما تخرج للعالم أخرج بالفكر ده. من فضلك بلاش تتعامل في الدنيا على إنك بتشحت رضاه ورضا الناس. انزل الشارع وانت عارف ان ابوك السماوي امر لك بالبركة، امر لك بالنجاح في دراستك، في الجامعة، حتى في الكورس اللي انت بتاخده او اللي انت بتاخديه، او حتى من درس السواقة اللي انت متعقد منه ومش عارف تعمل مارش ريير. انزلي شغلك وانت جاية من عند ابوك السماوي وبتشتغلي بقوة وبضمير، لان النجاح في صف، لان ابوكي امر ليكي بالنجاح. طبعا النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنشتغل وبنتعب وبنذاكر، النجاح مضمون في حالة إن إحنا بنحقق. اتصرفي على إنك ناجحة وعلى إنك مش خايفة أو قلقانة. ارفعي راسك وإنتي بتتعلمي، وإنتي بتكبري في شغلك، وإنتي بتقدمي التقارير المطلوبة، وإنتي بتبعتي الإيميلز اليومية بعد ما تراجعيها طبعاً عشان ما يبقاش فيها غلط. الإنسان الناجح بيراجع كل ورقة تخرج من تحت إيده. لو أنت مركزة في تربية أولادك اعرفي إن ده عمل مشترك بينك وبين أبوك السماوي. اوعي تحسي إنك بتضيعي وقتك في البيت وإنك بتدي من نفسك في حياة إنسان تاني، دي حاجة هينة. لأ، دي حاجة كبيرة قوي في عينين ربنا. حياة بناتك وأولادك اللي هيكبروا وينجحوا دي حاجة مهمة. لو أنت لسه بتدور على شغل، دور وانت متأكد انك هتوصل وانت ناجح. انت مش بتدور على شغل علشان تنجح فيه، لا، انت ناجح في حد ذاتك والشغل ده بيعلن نجاحك. واخيرا وليس اخرا، كل عمل في خدمة اسم المسيح جوه الكنيسة او بره الكنيسة هو عمل بمجد اسمه ويرفعه. اعرف وافتكر ان نحن عاملان مع الله. دور بقى على الشاهد بتاع الآية دي. أبونا السماوي أشكرك إنك بتديني النجاح، أشكرك إنك في ظهري، أشكرك إن أنت شايف عمل يدي وبتبارك فيه، أشكرك لأنه أنا طول ما أنا ماشية معاك حياتي دايماً في نجاح وفي تقدم وفي نمو، ومش بس كده أنا بأثر إيجابياً على حياة الناس اللي حواليا. أمين.

يا رب يا إله السلام، في وسط الحرب والدموع وصوت أخبار كتيرة بتوجع القلب، بنرفع يا رب قلوبنا وإحنا بنعترف إنه إحنا في حالة حيرة وفي خوف وعدم أمان. يا رب إحنا واثقين إنك أنت تقدر تعلن يا رب سلطانك وترسل يا رب كلامك الهادي داخل نفوس ناس كتيرة مضطربة. يا رب بنصلي لك لأجل القادة وصناع القرار إنك تديهم يا رب حكمة عشان يكونوا بيمشوا في طريق العدل، مش بس طريق المصالح، في طريق الرحمة مش في طريق القسوة والموت والدمار. يا رب ادي حكمة عشان توقف نزيف الدم، وشجاعة عشان الناس تاخد قرارات تحفظ يا رب الحياة. يا رب احنا واثقين انك قادر تشرق بنورك وسط الظلمة وتزرع يا رب بذرة سلام حقيقي عشان يكون بتعلن فيها حقك على كل العالم. آمين.

مزمور 16 بيقول كده في عدد 8: جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. بعد كده إيه اللي يحصل؟ لذلك فرح قلبي وابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا، لأنك لن تترك نفسي في الهاوية، لن تدع تقيك يرى فسادا، تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. وبعدين مزمور 46 بيبهرني، بيقول: الله لنا ملجأ وقوة، عونا في الضيقات وجد شديدا، لذلك لا نخشى، ولو تزحزحت الأرض ولو انقلبت الجبال إلى قلب البحار. يعني حتى لو تزحزحت الأرض ولو الجبال اتقلبت إلى قلب البحار، لا نخشى، لأن الله لينا ملجأ وقوة، هو عونا في الضيقات وجد شديدا. كتاب بيقول: الرب قريب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح. عشان كده احنا لا نخشى، مش بنخاف، مش بنشيل الهم. دي النصرة اللي يسوع ادهلنا. ونفسي النهاردة لو في حاجة تعباك، لو في حاجة شايلها حمل تقيل على كتافك، تعالى النهاردة قول له: يا رب أنا مستنيك، أنا النهاردة هستناك، أنت خالق الكل، أنت اللي عملت الكون بالنجوم اللي لا تحصى عددها، لا يحصى عددها، مسكن الحروب إلى أقصى الأرض، رب الجنود معنا، ملجأنا إله يعقوب. أنت وعدت تبقى معانا، مستنيينك يا رب، عايزين نتقابل معاك دلوقتي.

اسمع كلمات الترنيمة اللي جاية دي وصدقها فعلا، الرب قريب لمن يدعو. وربنا النهاردة عايز يقولك ان هو قريب وان هو موجود يسمعك ويشيل شيلتك، لان هو قال ان احنا نديله حملنا، لان هو نيره هين وحمله خفيف.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج حكمة سماوية مع القسيس جورج عزمي.
1: أحبائي مستمعي راديو الحياة الأفضل في كل مكان، برحب بيكم وحلقة جديدة وبرنامجنا حكمة سماوية. احنا مع بعض في تأملاتنا في سفر الأمثال، احنا في صح 12، وهقول كلام كده صغير النهاردة عن موضوع التوبيخ. يا بختك لو لقيت حد يوبخك في حياتك عشان تتعلم وعشان نتصلح ونظبط نفسنا، لأنه لو واحد فضل ماشي في سكة غلط، في سلوك غلط، من غير ما حد يقول له خد بالك ده خطر عليه. معرفش ليه بنزعل من التوبيخ، مش عارف ليه، مش عايزين حد يقول لنا كلمة تزعلنا، يعني لمصلحتنا ان حد يزعلنا بس لخيرنا عشان نفوق. اللي بيرفض التوبيخ بحسب سفر الأمثال نوعين من الناس، عشان كده في أمثال 15-12 بيقول كده: المستهزئ لا يحب موبخه، إلى الحكماء لا يذهب. يعني إيه؟ شخص مستهزئ، مستهتر في حياته، مش بيحب التوبيخ. أو بيقول صفة تانية عن الشخص اللي مش بيحب التوبيخ، إنه بليد. أنا فاكر الكلمة دي في المدرسة، كلمة وحشة أو الحقيقة، يعني شخص اللي مش بيفهم يعني. فأمثال 12 واحد بيقول كده: من يبغض التوبيخ فهو بليد. يعني أنا بصلي ليا وليك وليكي إن إحنا ما نكونش مستهزئين أو عندنا بلادة ونرفض التوبيخ. طيب لما بنقبل التوبيخ ايه اللي احنا بنستفيده؟ تصدقوا ان في كمية بركات كبيرة قوي ان انا اقبل التوبيخ وادور على حد كمان يوبخني. التوبيخ يعطي حكمة. ايه يعطي حكمة دي؟ في امثال 15:31-32 بيقول كده: الاذن السامعة توبيخ الحياة تستقر بين الحكماء. أبقى شخص حكيم وأشفى من جهلي لما حد يوبخني على حاجة غلط بعملها. بيكمل بيقول كده: ومن يسمع للتوبيخ يقتني فهما. فقبول التوبيخ وتعلم من أخطائي ومن حد يوجهني أخد حكمة. اتنين، يبقى في طريق للحياة، حياة مظبوطة. يعني يقول كده في مثال 6: وتوبيخات الأدب طريق الحياة. حاجة تانية غريبة قوي إنه التوبيخ وقبوله يديني كرامة، عكس ما احنا فاهمين ان هو كرامتي يعني بتتبهدل. فامثال 13-18 يقول كده: من يلاحظ التوبيخ يكرم. بيدي تنقية على فكرة التوبيخ ده كمان. امثال 15:5 يقول كده: اما مراعي التوبيخ فيزكى. يعني تبقى حياته تتنقى من الاخطاء اللي هو فيها. حاجة تانية بتزيد المعرفة والادراك لما بقبل التوبيخ. فصح 19:25 يقول كده: وبخ فهيما فيفهم معرفة. فأقدر أفهم نفسي أحسن وأفهم الحياة أكتر لما حد يوجهني ويوبخني على حاجة غلط فيا. نتائج وحشة قوي لو رفضنا التأديب والتوبيخ. يقول كده: مبغض التوبيخ يموت. وقد يكون الموت ده موت أدبي أو أخلاقي أو روحي. في كمان خزي وخجل لو رفضنا التوبيخ. في أصح 29 بيقول كده: الصبي المطلق إلى هواه، يعني مش بيتوبخ، يخجل أمه. آخر حاجة خسارة كبيرة قوي وكسر كبير قوي. فالكثير التوبيخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. أمثال 29. يا رب علمني أقبل التوبيخ بفرح وسرور وأتعلم.

إلى الدهر والأبد. في كل يوم أباركك وأسبح اسمك إلى الدهر والأبد. عظيم هو الرب وحميد جدا، وليس لعظمته استقصاء. دور إلى دور يسبح أعمالك، وبجبروتك يخبرون، بجلال مجد حمدك وأمور عجائبك ألهجون.

أيها الآب السماوي، يا من أتى يسوع طفلاً فعاش في أرضنا وفي منطقتنا في الشرق الأوسط، نصلي من كل القلب أن تزور بلادنا مرة ثانية. نصلي أن تزور بيوت المحرومين، وأن تلمس قلوب المتألمين، وأن تسدد احتياجات المحتاجين، وأن تمد يد العون للحائرين والخائرين. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 64 لإمام المغنين، مزمور لداود.
2: استمع يا الله صوتي في شكواي، من خوف العدو احفظ حياتي. استرني من مؤامرة الأشرار، من جمهور فاعلي الإثم الذين صقلوا ألسنتهم كالسيف، فوقوا سهمهم كلاما مرا، ليرموا الكامل في المختفى بغتة، يرمونه ولا يخشون، يشددون أنفسهم لأمر رديء، يتحادثون بطمر فخاخ، قالوا من يراهم؟ يخترعون اسما، تمموا اختراعا محكما، وداخل الإنسان وقلبه عميق، فيرميهم الله بسهم بغتة كانت ضربتهم، ويوقعون ألسنتهم على أنفسهم، ينغض الرأس كل من ينظر إليهم، ويخشى كل إنسان ويخبر بفعل الله وبعمله يفطنون. يفرح الصديق بالرب ويحتمي به، ويبتهج كل المستقيمي القلوب.

أهلا بيكم معانا في رحلة الحب المحرر، هنمشي فيها مع بعض ونتعرف على تعاملات الله وحبه وتحريره لينا طول الوقت. في نوع من الحب مش بيقف عند حدود الكلام ولا حتى عند حدود الإحساس، لكن حب بيدخل أعماق الجرح، بيعالج ويشفي ويحرر من أي قيد للخطية حتى لو بقالها سنين. هو ده الحب اللي هنتكلم مع بعض عنه في الحلقات دي. كل إنسان فينا بيتمنى يكون محبوب بصدق، حب يقبله زي ما هو، ومش بس كده، يفضل معاه ويغيره للأفضل. المسيح قدم لينا الحب ده، حب مش مشروط، مش مشروط أبداً بأنك تبقى كويس أو لأ، بالعكس ده حب بيقبلك بالرغم من فشلك، ضياعك، فبيطلقك حر. حب محرر، هو ده حب المسيح لكل واحد فينا. كلمة ربنا بتقول كده: هذه هي إرادته، أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. أهلا بيكم أعزائي المستمعين في كل مكان على راديو الحياة الأفضل والحب المحرر، حب المسيح نور العالم. أوقات بنفتكر إن القرارات العظيمة هي لازم تكون في الميادين، بس الحقيقة إن أعظم قرار ممكن يغير تاريخك ممكن يكون كلمة بسيطة أو أمانة لشخص تعبان. النهاردة هنمشي ورا رعوس المؤابية الغريبة اللي سابت أهلها علشان تلتصق بحماتها المكسورة. رعوس كانت في موقف ضياع، أرملة، غريبة وفقيرة. كانت ممكن تختار الطريق السهل وترجع لبيتها وحياتها وأهلها، لكنها اختارت الوفاء. قالت لنعمة: شعبك شعبي وإلهك إلهي. رعوس ما كانتش بتدور على عريس ولا على فلوس، كانت بتدور على ستر الله وأمانة مع حماتها. اشتغلت في الأول تلتقط ورا الحصادين في مكان مهين ومجهد، لكن الله كان بيرتب لها حقل بوعز. الله كافئ أمانتها البسيطة بأنها بقت جدة للمسيح. القصة دي بتقول لنا إن الله بيكتب التاريخ بأقدام الناس اللي بتمشي في طريق الحق والأمانة حتى لو الطريق ده شكله معدم. الخلاصة: ما تستهنش بخطوات الأمانة الصغيرة اللي انت بتعملها في وقت الضيق. الله بيشوف ان انت التصقت بالحق في وقت الكل بيجري فيه ورا مصلحته، وبيحول الالتقاط البسيط لامتلاك حقول عظيمة. انت مش مجرد ملتقط او صدفة، انت ابن ملك، لكن في فترة تدريب. رعوس ما كانتش بتبحث عن بوعز في بداية حياتها، لكنها كانت بتبحث عن قوت يومها، الأمانة الصغيرة في كل يوم. فربنا جاءها ببوعز والحقل والنسل الملكي، يعني كل ده نتيجة لأمانة بسيطة بتعملها في يومك بيعوض لك عن السنين اللي أكلها الجراد. والحب المحرر بيقولك هنا: أنا ياما شفت دموعك وانت بتسيب حاجات غالية علشان خاطري، وشفت الأمانة ليا وللي حواليك. أنا مجهز لك ولي يفك ضيقك وحقل بركة ما كنتش تحلم بيه. أمانتك عندي غالية ومقدرة جدا. كلمة ربنا الرعوس هنا بتقول: يكافئ الرب عملك وليكن أجرك كاملا من عند الرب إله إسرائيل الذي جئت لتحتمي تحت جناحي. رعوس 2:12. يا رب، دايما الثقة فيك رغم الألم بيكون ليها مكافأة عندك، حتى المحاولات محسوبة. ادينا نشوف ده كله يا رب. يا من عينك كانت على رعوس وهي تلتقط الحب خلف الحصادين، بينما كان قلبك
بيجهز لها ميراث الملك. أنت تعلم كم كان الطريق معدم ومجهول، لا ده كان صحراء وكفر، وكم كانت خطواتي تقيلة وأنا أترك أشياء غالية لأجل الأمانة لك ولصوت ضميري. أشكرك لأنك كنت ترى أمانتي البسيطة في اللقاط اليومي وفي التعب الذي لا يرى أحد. علمني أن ألتصق بيك وبحقك حتى لو بدا الطريق وحيد. أثق أنك تكتب تاريخي بأقدامي المتعبة التي تمشي في رضاك. لا تجعلني أستهين بصغائر الأمور، فربما الالتقاط البسيط بيخبئ وراه حقل عظيم. فك ضيقي بإيدك الكريمة، اجعلني أن لا أرى في مكاني الضيق بل أراه محط لبركة لا أستحقها ولأجر كامل من عندك. أنا أريدك أنت ولي الحي لحياتي. طمن قلبي بأن أمانتي عندك غالية وإنك مجهز لي نهاية تعوض كل السنين التي أكلها الجراد. آمين.

0: أيها الآب السماوي، إذ ندرك ونلمس تماماً أن نفوساً كثيرة متألمة، وأن نفوساً مضطهدة، وأن قلوباً كثيرة قد تركت بيوتها وفقدت أحباءها وانعدم السلام من قلوبها، أصلي من كل القلب أن سلام المسيح الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا جميعاً وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.
1: جديد على راديو الحياة الأفضل.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كدبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة بشعور جامد جدا إن الوقت بيعدي بسرعة قوي. إحنا فجأة بنلاقي روحنا دخلنا في سنة جديدة وشهور عدت بسرعة ودخلنا في السنة اللي بعدها وهكذا. وكان اللي جوايا إني بقول لربنا كده: يا رب، يا ترى الوقت اللي بيجري من بين إيدينا ده، هل إحنا بنعمل الدور بتاعنا كما ينبغي؟ سؤال بسأله لروحي قبل ما أسأله لأي حد: هل اللي أنا بعمله الأيام دي في حياتي هو اللي نفسك يا رب إني أعمله؟ هل إيدي شغالة فعلا في الأعمال اللي أنت سبقت فأعددتها عشان أنا أسلك فيها، ولا بشتغل لسه في حاجات تانية؟ محدش غيرك يقدر يساعدني في الإجابة على السؤال ده. أنا بنتك ده أكيد وما عنديش أبدا شك في كده، لكن هل أنا بعيش في ملء مشيئتك؟ بعمل الأعمال اللي على قلبك ليا، ولا بعمل جزء وادخل في حاجة تانية وبعدين أفتكر وارجع تاني وهكذا؟ وحسيت كده كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عارفة إيه اللي بيخليكم تسألوا السؤال ده؟ في حاجة ناقصة في الكلام اللي انت قلتيه، التركيز، الفوكس. الكلمة بتقول عن يسوع في لوقا إصحاح 9 وعدد 51: وحين تمت الأيام لارتفاعه ثبت وجهه لينطلق إلى أورشليم. وفي الترجمة المبسطة بتتقال كده: وعندما اقترب وقت رفعه إلى السماء ثبت يسوع نظره بعزم إلى مدينة القدس. ثبت نظره بعزم، خلاص هو رايح في الاتجاه ده، المهمة الأخيرة والعظمى هيتممها هناك، فما كانش هيسمح لأي قوة تمنعه ولا تضيع منه وقت ولا يتشغل حتى بالمعجزات وشفاء الناس، مع إن المهام دي كلها كويسة، لكن إيه الأهم دلوقتي؟ خلاصهم، وهو رايح يتممه على الصليب. عشان كده كل اللي هيوديه في السكة دي هيعمله، وكل اللي هيعطله أو يغير اتجاهه مهما كان كويس أو ملح مش هيعمله. مدة خدمة يسوع الأرضية كانت 3 سنين، وقت قليل قوي لإنجاز كل المهام اللي عليه، مع كل المقاومة كمان اللي كان بيواجهها من السلطات الدينية ومن أجناد الشر الروحية. لكن هو كان عينيه على أبوه وعلى الوقت وعلى اللي لازم يعمله في نفس الوقت، فكان شديد التركيز في الأمور اللي بيعملها، ما سابش نفسه للجموع اللي كانت دايما بتسحمه إنها تحط له الجدول بتاعه هو لازم يعمل إيه. كان بينسحب من وسطهم ويروح لمكان تاني منفرد عشان يقدر يصلي، هو دلوقتي محتاج للشركة دي، وبعدين ينزل للتلاميذ، ده وقتهم اللي هيقضي معاهم، وده أمر مهم جدا ليهم وللإرسالية اللي هيرسلهم فيها بعد كده. مشي حسب ساعة وتوقيت السماء مش ساعة وتوقيت الأرض، عشان كده نجح يتمم كل اللي عليه. وعبر التاريخ من عصر الرسل الأوائل للنهاردة، كل اللي فهموا الدرس ده وعاشوا الدعوة اللي على حياتهم بإخلاص وبتركيز أنجزوا مهام في الملكوت غير عادية بقوة الروح القدس اللي سندتهم وأهلتهم. في سفر الأمثال أصحاح 12 وعدد 27 بيقول الكلمات دي: الرخاوة لا تمسك صيدا، أما ثروة الإنسان الكريمة فهي الاجتهاد. التكاسل وقلة الهمة واحدة من أكبر المعطلات اللي ممكن تفقدكم تركيزكم في مشوار حياتكم. إن الوقت وقيمته يفقدوا أهميتهم في حياتكم وتبقوا ماشيين حتى في الخدمة زي اللي حواليكم، هم بيعملوا إيه؟ نعمل زيهم. طيب أنت دورك إيه؟ مش عارف، طيب إيه الوزنات والمواهب اللي عندك واللي أخدتها عشان تستخدمها في الملكوت؟ مش مركز فيها خالص. ابني وبتحبني، أنا مش شاكك في كده خالص، لكنك متكاسل وبتتحرك حسب توجهات اللي حواليك. أنا عايزك وسط الجماعة ده أكيد، لكن ليك دور حتى ولو صغير عايزك تعمله. لو هتعمله بأمانة وهمة هأتمنك على أكبر منه شوية بشوية، لكن لو لقيتك مش معايا ومش مركز ومش فاهم دورك هرعاك وههتم بيك كابن، لكن للأسف مش هعرف أشتغل بيك وتشوف الثمر اللي ممكن يخرج منك لو كنت بحقيقي بتقعد قدامي وعايز تفهم دورك سواء كان صغير أو كبير. في الملكوت كل الأدوار عندي مهمة. اللي دحرجوا الحجر عند قبر العازر كان دورهم مهم مع بساطته. الغلام اللي قدم الخمس خبزات والسمكتين كان دوره مهم. الأربعة اللي حملوا المفلوك صديقهم كان دورهم مهم. والسامرية اللي جريت تشهد في المدينة بتاعتها كان دورها مهمة برضو. صحيح يسوع هو اللي قوم لعازر وهو اللي بارك في الخمس خبزات والسمكتين وأكل بيهم الجموع الغفيرة دي، وهو اللي شفى المفلوك وغفر خطيته، وهو اللي قدم الخلاص للسامريين، لكن الدور الصغير اللي اتعمل كان مؤثر جدا. اعمل دورك ايا كان حجمه وما تفكرش في مين هيشوفه ومين مش هيشوفه. المهم ان انا اللي شايف وانا اللي بكافئ وانا اللي بكمل على الدور بتاعك وبتمم المعجزة بينا احنا الاتنين. وافتكر كويس، انت شغال معايا مش شغال عندي، لا معايا، ودي تفرق قوي. احنا فريق واحد وعندنا هدف واحد عايزين نروح ليه سوا، وانا مش مستغني عنك. في رسالة كورنثوس الاولى اصحاح 3 وعدد 7 بيقول كده: اذا ليس الغارس شيئا ولا الساقي، بل الله الذي ينمي، والغارس والساقي هما واحد ولكن

حقكم للدور ده عشان تقوموا بيه على أكمل وجه. حجم دورك مش هو اللي فارق معايا، لأن في الخدمة اللي أنا بعمله بدورك سواء كان صغير أو كبير هو الأهم، لكن قلبك اللي ورا اللي بتعمله هو اللي بحقيقي مهم قوي عندي. بتعمل ليه؟ وبتعمل إزاي؟ وبتعمل لمين؟ أسئلة مهمة لازم كل شوية تقف وتسألها لنفسك. مش عايزكم تبتدوا مع الروح وبعد شوية تكملوا بالجسد، مش مع الروح. خدوا بالكم، ده أمر مهم جدا. في خدمات مهمة بدأت برؤية ودعوة خاصة، ولكن اللي بدأوها معايا ما وقفوش يسألوني عن التوجه كل شوية ويتأكدوا إن السكة مظبوطة ويخضعوا لصوتي، وحودوا جامد في نص السكة وحتى ما خدوش بالهم وكملوا بطريقتهم، هم بيعافروا فيها بذراعاتهم مش بالروح القدس. وده بالظبط اللي إبليس عايز يعمله عشان يوقف خدمات كتيرة، إنه ياخدهم سنة سنة شوية بشوية عن الطريق اللي في قلبي ليها، فتبقى خدمات كبيرة لكن بعيدة عني وعن اللي أنا كنت عايز أعمله بيها. ثبتوا عينيكم عليا وعلى توقيتاتي وعلى دوركم الحقيقي في الملكوت مهما كان حجمه، ما تكسلوش وتتهاونوا، وكمان امتحنوا دايما دوافعكم لأنها مهمة جدا عندي، واستقبلوا تعليمات وإرشادات الروح القدس. هو بيبقى فرحان إنه بيعمل كده معاكم طول الوقت. اخضعوا لي وللكلمة المقدسة اللي بين إيديكم، وافتكروا دايما إن إحنا في شراكة سوا، أنتم بتشتغلوا معايا مش عندي. آمين.

بابا السماوي من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت، أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه، دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود، أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام، أنت إله السلام. وقلت كده، سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: دلوقتي معدنا مع برنامج أبانا الذي مع أمل سويرس.
1: أهلا منورين، إحنا في برنامج أبانا الذي وأنا أمولة.
2: لما أبونا السماوي حب يشرح لنا حبه لينا وحب يلم الناس كلها في نوعين، اختار نوعين بس. الابن الكبير هنسميه سامر اللي عايش داخل البيت، والابن الصغير اللي عايش برا البيت هنسميه أمير. أنا مش عاوزة أحكي طبعا قصة الابن الضال لأنه كلنا عارفينها، عارفين قصة سامر وأمير، أكيد أنتوا حافظينها عن ظهر قلب، ومش بعيد كمان تكونوا مثلتوها. على فكرة وأنا صغيرة مثلت دور أصدقاء السوء، بس يلا حصل خير، أنا اللي كنت مصاحبة أمير لما راح في كرة بعيدة. عايزة أركز على نقطة واحدة في كلامنا النهاردة مع بعض. مين فينا كبر جوه الكنيسة وتعود على التواجد في وسط مجموعة ناس كنسية من صغره؟ يا ترى حضرتك بتيجي للناس اللي برا أسوار الكنيسة وبتبص لهم إزاي؟ هل بعيون محبة وشفقة وزعلان لأن فايتهم حلاوة المسيح، ولا بعيون يا بخته بقى ده براحته مع فلوس وهيصة وخروج وفسح وسهر وشرب وأصدقاء؟ طبعا أقصد أنه بيشرب كوكاكولا، ما تفهمونيش صح. هل بتسأل ربنا لماذا تنجح طريق الأشرار زي ما أرميا سأل ربنا؟ هل غيران من اللي بره، ولا بتبصله بعينين يعني إدانة؟ طب لما حد من اللي بره بيرجع الحظيرة ويدخل لأول مرة، هل بتبصي على لبسها وعلى التاتو والحلق الغريب والميك اب اللي مش عارفة عمل إزاي، ولا بتبصي على روحها المكسورة ونفسيتها المتدمرة وحلاوة المسيح اللي هي مش قادرة تستمتع بيها لأنها كانت بتشتهي القرنوب وهي عايشة بره؟ لو أنت سامر، من فضلك حن على أخوك أمير وهو راجع وبيحاول يقرب لأبوه وبيحاول يراضيه وبيحاول يستسمحه، وافتكر أنه احتمال تكون أنت اللي قلبك قاسي وأنت اللي محتاج ترجع للأب رغم أنك عايش جوه الأسوار ومش فاهم الظروف اللي مر بيها أمير. خد بالك، احتمال تكون بتكسر قلب أبوك بإدانتك لأمير. لو أنت أمير، عاوز أقولك وأقولك أهلا وسهلا، نورتوا بيت الآب، وأنا أسفة أنك قابلت ناس زي سامر بتدينك، لكن صدقني مع الوقت لو وريتهم محبة الآب ووريتهم بركة معينة أنت خدتها، هتكون مبارك في كل ما تمتد إليه يديك. لو أنت من الخدام اللي بيعدوا الوليمة، ياريت ما تفرقش في التعامل بين سامر وأمير، هما الاتنين ولاد الآب، هما الاتنين مات المسيح من أجل أن يكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. بلاش نبقى قاسين على بعض، وبلاش ندين بعض، وبلاش ننظر للعيون، لأنه كثيراً تصرفاتنا اللي شكلها من بره حلو زي مثلاً الخدمة في بيت الآب، الوعظ، التراتيل، تحسسنا أنه خلاص إحنا جوه بقى وإحنا حلوين قوي، وبنتطاول عن الناس اللي بره اللي عايزة تدخل وعايزة تدوق جمال العشرة مع المسيح، لكن غلاظة قلوبنا للأسف بتكون سبب طرد مش سبب جذب لضعاف النفوس. خلينا نكون ودعاء ومحبين وبنستقبل كل اللي عايز يدخل، لأن الآب السماوي فاتح أحضانه للكل. أكيد طبعا مش بشجع طريق الخطية ومش بشجع إن الواحد يعيش بره، لكن أنا بس بشجع إنه نقبل اللي بيرجع. أبونا السماوي، عايزة أشكرك عشان أنت فاتح أحضانك لناس كتيرة وأنا أولهم، وعايزة أقولك أنا أسفة لو جت فترة في حياتي كنت بأدين حد أو ببص لحد نظرة مش حلوة لأنه عايش بره. أشكرك إنك بتحبني وبتستحملني سواء أنا جوه أو بره. أشكرك إنك بتعلمني أقبل إخواتي وأجيبهم ليك وناديهم وأقول لهم تعالوا ذوقوا وانظروا ما أجمل الرب. أمين.
3: إنسان كان له ابنان فقال أصغرهما لأبيه

وبعد أيام ليست بكثيرة جمع الابن الأصغر كل ما له وسافر إلى كورة بعيدة، وهناك أنفق كل ما له بعيش مسرف. وحين أنفق كل ما له حدث جوع شديد في تلك الكورة، فابتدأ يحتاج وكان يشتهي.

لأبيه وقال: كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا؟ أقوم أرجع إلى أبي وأقول له: يا بويا، أخطأت إلى السماء وقدامك، ولست مستحقا بعد أن أدعى لك ابنا، اجعلني كأحد أجراك.

يا رب يسوع، بنشكرك يا رب من أجل صلاحك، وبنشكرك من أجل يا رب كل إحساناتك يا رب اللي بتدهلنا وبتجزلها علينا يا رب. بتحد مع كل واحد مكتئب، بتحد مع كل واحد مطحون تحت الدايرة والمطحنة بتاعة الشغل، بتحد وبصلي مع كل واحد عنده مشاكل في بيته وفي أسرته، بتحد مع كل واحد بيسمع يا رب الكلمات دي وهو واصل للنهاية كده وواصل على آخره زي ما بنقول ومش قادر حتى ومفهوش نفس يعمل حاجة. بتحد مع كل واحد وبصلي إن بتعزيات الروح القدس توصل بيها لقلوب الكثيرين باسم الرب يسوع، وترفع وتشدد وتقوي يا رب شعبك في كل مكان وفي كل زمان يا رب. أشكرك تاني لأجل عمل الروح القدس في حياتنا، اسم الرب يسوع المسيح، آمين.

جمال بدل الرماد، أفراح بدل النواح، تسبيح بدل اليأس. هو ده اللي ربنا عايز يعمله معاك ومعايا النهاردة. كل اللي بيتقابل مع ربنا بيتغير، حياته بتتشقلب وحاله بيتبدل. كل اللي بيشوفك يا رب وروحه تتلامس مع روحك يتبدل. الحزين يخرج فرحان، القلقان بيخرج مطمن، الحيران يخرج مرتاح، الضعيف بيخرج قوي، المحبط بيخرج متشجع، والخاطي بيخرج متبكت وتايب. القعدة في محضرك يا رب تغير، تبدل حالي. مهما كنت جاي ضعيف، حيران، تعبان، موجوع، قلقان، لما أشوفك، لما عيني تتملي بجمالك، بحضورك أتغير. قلت اطلبوا وجهي، وجهك يا رب نطلب النهاردة. تعالوا نرنم مع بعض ونقول خلي حضورك يملى عنينا يا يسوع.

أيوة يا رب، خلي حضورك يا رب يملى عنينا، مش عايزين يا رب نشوف غيرك النهاردة. ارفع عينينا يا رب من على نفسنا، ارفع عينينا يا رب من على كل حاجة يا رب قلقانة وتعبانة، ارفع عينينا عليك، عايزين نشوفك انت وحدك. عارفين يا رب لما نشوفك هنعرف نبص للأمور التانية يا رب بنظرتك انت. عايزين يا رب جمالك يا رب ياخد عينينا، عايزين نقول نفس طلبة داود: واحدة سألت من الرب إياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أنظر إلى جمال الرب أتفرس في هيكله. يا رب بنحبك، عايزينك وطالبينك، جايين يا رب نقدم لك يا رب ذبيحة تسبيح ثمر شفاه معترف بفضلك وبنعمتك. جايين يا رب زي ما احنا عارفين أننا مش لازم نتغير قبل ما نجيلك، جايين لك يا رب بكل مشاعر ملخبطة جوانا ونقول لك طالبينك، عايزين نشوفك، عايزين نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمك مسبح. مستحق يا رب أن تكثو أمامك كل ركبة ويعترف كل لسان يا رب فينا إنك رب لمجد الله الآب. جاي يا رب نديك المجد اللي يليق بملك الملوك ورب الأرباب، أسكن يا رب وسط تسبيحاتنا في اسم يسوع.

أي إله عظيم مثل الله؟ أنت الإله الصانع العجائب، عرفت بين الشعوب قوتك، لأني أنا قد عرفت أن الرب عظيم وربنا فوق جميع الآلهة. كل ما شاء الرب صنع في السماوات وفي الأرض، قلوب الملوك كجداول المياه في يدك، لأنه قال فكان، هو أمر فصار. يمينك يا رب معتزة بالقدرة، لك ذراع القدرة، قوية يدك، مرتفعة يمينك. أنت المبارك العزيز الوحيد، ملك الملوك، رب الأرباب، الذي وحده له عدم الموت، ساكنا في نور لا يدنى منه، الذي له الكرامة والقدرة الأبدية. رنم معانا الكلمات دي

رنم الكلمات دي بثقة إن إلهك عالي أقوى، لا مثل له بين الآلهة ولا مثل أعماله. عظيم هو إله قادر، كل شيء مستطاع عنده.

تخيلوا معايا أن الإله العالي ده خالق الأكوان، صاحب السلطان اللي بتدوب الجبال قدامه، يختارني أنا ويجي يدور عليا عشان يلبسني ثياب الخلاص، خلاني من حقي أتقدم بثقة لعرش النعمة عشان أنال رحمة وعون. اخترتني يا رب قبل تأسيس العالم، ميزتني، استأمنتني على اسمك، خدت كل اللي ليا وديتني كل اللي ليك، باركتني بكل بركة روحية في السماوات، عملت مني قديس وبلا لوم قدامك، خلتني ابنك ووارث للملكوت، اديتني الحق اني اقولك يا ابويا. مديون ليك ولنعمتك ورحمتك، كل ما بص على روحي وبص عليك الاقي نفسي بركع واهتف، مبارك اسمك يا رب، كل ما في باطني يقول مبارك اسمك يا رب. كتب هاني روماني كلمات قال فيها: كان ممكن يا رب تختار الأقدس، كان ممكن تختار الأعظم، أو شخص بيعرف يتكلم، أو قلب إليك دايما مخلص، لكنك اخترت الأصغر واخترت المتروك على الهامش، ودعيته يكون ضمن العيلة تحت رعايتك يفضل عايش. وإيه يملك وجداني ساعتها إن غطاه النور والحب غير إنه يرنم ويهلل مبارك اسمك.

0: ممكن أكون إيه دلوقتي من غير رحمتك؟
1: كل ما في بطني يقول
0: يا رب مديون ليك، مديون يا رب لمحبتك ورحمتك اللي قبلتني، اللي قبلتني زي ما أنا، مش لإني كويس، لكن لإنك أنت، أنت يا رب، أنت إله عظيم، مبارك اسمك يا رب. حياتي كلها يا رب أعيشها مديون ليك يا رب. أشكرك على الرجاء اللي ليا فيك وعلى يقين الحياة الأبدية. أشكرك يا رب.